أمريكية في العاصمة الإيطالية روما من دون الإعلان عن أي نتائج أو تفاهمات. أما ميدانيا في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عناصر من حماس، بينهم قائد وحدتها البحرية، في غارتين بمدينة غزة وشمالي القطاع، وزعم أن 3 الآخرين كانوا مسلحين وشكلوا تهديدا مباشرا لقواته العاملة هناك. متابعينا الكرام، مع هذه الأخبار ينتهي هذا الموجز. نشكركم على المتابعة وانتظرونا في مواجز لاحقة. إلى اللقاء.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، دعوة إبراهيم الخليل المبعوث المنعوت في التوراة والإنجيل. صاحب الحوض المورود وصاحب اللواء المعقود.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم نبع المعرفة.
1: اللي شهدت مسيره للحب طه.
0: في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء نفتح معكم نافذة تطل على العلم والقيم ونغرس في النفوس بذور الأمل، فأهلا وسهلا بكم، ونسعى من خلال هذا اللقاء إلى أن نجعل كل لحظة فائدة وكل كلمة رسالة وكل بداية خطوة نحو التميز. أتمنى أن يكون هذا اللقاء مليئاً بالفائدة والبهجة وأن يترك في نفوسكم أثراً طيباً يبقى طوال اليوم. هنادي معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية، أسعى دائماً لأن أدخل الفرح إلى قلوبكم، وأنتم تدخلون الفرح إلى قلبي بمراسلتكم واستماعكم لهذه الإذاعة. ممكن المراسلة وإرسال مسج عبر الواتساب على الرقم 0410830930. تذكروا أن الكلمة الطيبة صدقة، أخلصوا النوايا لله عز وجل. نستمع إلى أنشودة دبنا بغرامة، أي بغرام المدينة، رزقني الله وإياكم زيارة المدينة.
1: دبنا بغرامة.

بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم، أولاً سأعرفكم على عمات النبي عليه السلام، ست عمات.

0: صفية بنت عبد المطلب كان لها مواقف ما يزال يذكرها التاريخ بلسان ندي، نديا بالإعجاب، رطب بالثناء.
1: غرامة غرامة تبنى بغرامة، طيب المحبوب البسامة.
0: عن صفية سنحدثكم اليوم ونعطر مسامعكم، بالإضافة إلى أننا سننقل إليكم يعني موضوعاً اجتماعياً لفت انتباهي، وهو الكثير من الناس عندما يريدون أن يتخذوا أي قرار أو يفعلوا أي عمل يخافون من كلام الناس. هل أصبح هذا يقيد حياة البعض؟ هل أصبح هذا يقيد حياة البعض؟ فكثيراً ما يتردد الإنسان في اتخاذ قرار أو يخفي رأياً، ليس لأنه غير مقتنع به، بل لأنه يخشى ماذا سيقول الناس عنه. فلنسأل أنفسنا كيف نتخذ قراراتنا، هل وفق ما يوافق الشرع أم وفق توقعات وكلام الآخرين؟

هل سبق أن تراجعت عن قرار أو فرصة بسبب خوفك من كلام الناس؟ ولماذا؟ هل تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي زادت من خوف الناس من نظرة الآخرين؟ وما هي النصيحة التي تقدمها لشخص يخاف كثيراً من كلام الناس؟ أكيد الواحد يخاف من الله عز وجل ويسعى إلى رضا الله تعالى وليس إلى رضا الناس. مهما فعلت فلن ترضي الناس أو يعني المجموعة التي حواليك، إنما الذي يريحك هو رضا الله عز وجل. عن هذا الموضوع سنتحدث بالإضافة إلى زاوية صحية وبعض الأخبار الغريبة. قتله عصير الجزر. من هو الذي قتله عصير الجزر؟

يا ترى من يستمع إلينا الآن من الإخوة والأخوات أينما كنتم؟ تحية لكم مني ومن خلال هذه الموجة 92.1 FM. أيضا فترة المسابقات ستكون معكم هذه الفترة بعد أخبار الساعة 11 باللغة الإنجليزية. اليوم هو الأربعاء 15 تموز يوليو 2026، فإن شاء الله تعالى سأذكركم بمواقيت الصلاة، لكن قبل الختام يعني بيكون اقتربنا من موعد أذان الظهر. الساعة باستديوهات الإذاعة 10:29 دقيقة أي أم، أكيد أي أم، لأنه أكيد في ناس عم بيسمعونا من برا أستراليا بيكون عندهم ليل، لنعرفهم أنه نحن عنا هلأ 10:30، لسه ما صارت 10:29 دقيقة و40 ثانية صباحاً.

الأخت أم عدي، أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك وإن شاء الله كل أيامك سعادة وبركة. أيضا الحاج أحمد محمد بقول لك وعليكم السلام ورحمة الله، صبحك الله بالخير والبركات، شكرا لك على هالمسج. هو عم بقول دائما هو يستمع للإذاعة، أسعد الله قلبك كما أسعدت قلوبنا.

إذن ممكن أنه تتواصلوا معنا بكلمة بوردة ب يعني طلب إنشودة ممكن على راسنا وعيننا عبر الرقم 0410-830-930. أكيد بقدر كل واحد هو عم يقود السيارة ما بيقدر يبعث مسج، لكن أنتم في القلب ودائما ندعو لكم بالتوفيق والبركة.

سنعطر مسامعكم بالحديث عن سيدة باسلة صحابية، هي سيدة صابرة، عمة النبي محمد عليه السلام، شاعرة الهاشميات، إنها صفية بنت عبد المطلب.

هذه السيدة الباسلة الصحابية التي كان يحسب لها الرجال ألف حساب، إنها صفية بنت عبد المطلب الهاشمية القرشية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السيدة الصابرة شاعرة الهاشميات، إنها صحابية جليلة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذات تراث مجيد من تراث الإسلام، من بلد مبارك وأرض طيبة، فهي من صفوة نساء قريش المؤمنات.

0: أنجبت علما من أعلام المسلمين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، إنها صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه السلام وأخت حمزة والعباس رضي الله عنهما، وأيضا أم الزبير بن العوام بن خويلد حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: أكرم بطه،
2: أكرم بطه،
1: أكرم بطه داعيا.
0: ماذا ورد في كتب التراجم عن إسلامها وعن هجرتها؟

المعروف عند أصحاب التراجم والطبقات العليا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ست عمات، وهن صفية، أروى، عاتكة، البيضاء، برة، وأميمة بنات عبد المطلب. ولما بعث الله نبيه بدين الهدى والحق وأرسله نذيراً للناس وأمره بأن يبدأ بذوي قرباه جمع بني عبد المطلب. جمع النبي عليه السلام بني عبد المطلب، نساءهم ورجالهم، كبارهم وصغارهم، وخاطبهم قائلا: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم دعاهم إلى الإيمان بالله وحضهم على التصديق برسالته. فكانت صفية بنت عبد المطلب في الرعيل الأول من المؤمنين المصدقين. عند ذلك جمعت صفية المجد من أطرافه، سؤدد الحسب وعز الإسلام.

وقد كان إسلام صفية مبكراً بدعوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عندما دعا عشيرة الأقربين، إذ خص بها ابنته فاطمة وعمته صفية رضي الله عنهما بما أمره الله عز وجل بتبليغه. أما عن هجرتها إلى المدينة المنورة فقال النووي وابن حجر رحمهما الله: هاجرت مع ابنها الزبير رضي الله عنهما. انضمت صفية وابنها الزبير وسائر المهاجرين إلى إخوتهم الأنصار يبنون صرح الإسلام، والتي ما عرف التاريخ لها مثالا من قبل.

وبدأت صفية مسيرتها مع سواها من نساء الصحابة المهاجرين والأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، يداوين الجرحى ويسقين الظمأ ويجهزن الطعام. اكتنف المجد صفية بنت عبد المطلب من كل جانب، فأبوها عبد المطلب بن هاشم جد النبي عليه السلام وزعيم قريش وسيدها المطاع، وأمها هالة بنت وهب أخت آمنة بنت وهب والدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجها الأول الحارث بن حرب أخو أبي سفيان بن حرب زعيم بني أمية وقد توفي عنها، وزوجها الثاني العوام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد سيدة نساء العرب في الجاهلية وأولى أمهات المؤمنين في الإسلام، وابنها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفبعد هذا الشرف شرف تطمح إليه النفوس غير شرف الإيمان؟

لقد توفي عنها زوجها العوام بن خويلد وترك لها طفلا صغيرا هو ابنها الزبير، فأنشأته على الخشونة والبأس وربته على القوة والشجاعة، ودأبت على أن تقذفه في كل مخوفة وتقحمه في كل خطر. انضمت صفية بنت عبد المطلب إلى موكب النور هي وفتاها الزبير بن العوام، وعانت ما عاناه المسلمون السابقون من بأس قريش وعنتها وطغيانها.

فلما أذن الله لنبيه والمؤمنين معه بالهجرة إلى المدينة، خلفت السيدة الهاشمية وراءها مكة بكل ما لها فيها من طيوب الذكريات وضروب المفاخر والمآثر، ويممت وجهها شطر المدينة مهاجرة بدينها إلى الله ورسوله. وعلى الرغم من أن السيدة العظيمة كانت يومئذ تخطو نحو 60 من عمرها المديد الحافل، فقد كان لها مواقف ما يزال يذكرها التاريخ بلسان ندي بالإعجاب رطب بالثناء. من هذه المواقف ما كان يوم أحد. أما ما كان منها في أحد فهو أنها خرجت مع المسلمين في ثلة من النساء فجعلت تنقل الماء وتروي العطاش، ولا عجب، فقد كان في ساحتها ابن أخيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوها حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وابنها الزبير بن العوام حواري نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها النبي عليه السلام مقبلة خشي عليها أن ترى أخاها حمزة وهو صريع، وقد مثل به المشركون أبشع تمثيل، فأشار إلى ابنها الزبير قائلاً: المرأة يا زبير، المرأة يا زبير. فقال، قال الزبير لأمه: إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فقالت: ولم؟ إنه قد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خل سبيلها يا زبير. فخل سبيلها، وقفت صفية على أخيها حمزة فوجدته قد بقر بطنه وأخرجت كبده، فاستغفرت له وجعلت تقول: إن ذلك في الله، لقد رضيت بقضاء الله، والله لأصبرنه ولأحتسبن إن شاء الله. رضي الله عن صفية بنت عبد المطلب، فقد كانت مثلاً فذاً للمرأة المسلمة، ربت وحيدها فأحكمت تربيته، وأصيبت بشقيقها فأحسنت الصبر عليه، فوجد فيها المرأة الحازمة العاقلة الباسلة.

توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20، صلى عليها عمر ودفنت في البقيع رحمات الله الواسعة عليها.

نجدد التحية لكم وأيضا لكل من انضم إلينا الآن وراسلنا منهم الأخ محمود جابر، بارك الله فيك، أيضا الأخت زينب بن قدور. وصلنا إلى الزاوية الصحية. كم ساعة يمكنك استخدام السماعات يوميا؟ ما هي المدة الآمنة لاستخدامك السماعات في اليوم؟ ينصح اختصاصيو السمع باتباع قاعدة تتمثل في الاستماع عند 60% من مستوى الصوت لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة متواصلة، يعني ما بتزيد عن ساعة. إذا كنت مثل معظم الناس فمن المحتمل أن ترتدي السماعات لساعات يومياً من دون أن تفكر في الأمر كثيراً، ربما تستمع إلى أي شيء من البرامج، لكن هناك رقماً صادماً إذ قدرت منظمة الصحة العالمية سابقاً أنه 1.1 مليار من الشباب معرضون لخطر فقدان السمع بسبب عادات الاستماع غير الآمنة، فكم ساعة يعد استخدام السماعات آمناً؟ يعني في منهم بيبقوا السماعات بأذنيهم شي 4-5 ساعات، يمكن هن النايمين كمان بيناموا السماعات بأذنيهم، فقديش المدة الآمنة لاستخدامك السماعات؟ هناك قاعدة عند اختصاصيي السمع، فينصح هؤلاء الاختصاصيين باتباع قاعدة بسيطة تعرف باسم قاعدة 60/60، وهي الاستماع عند 60% من مستوى الصوت لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة، يعني مستوى الصوت ما ترفعه أكثر من 60 وما تسمع أكثر من 60 دقيقة متواصلة. وتعد هذه القاعدة من أفضل الطرق للحفاظ على صحة السمع بحسب عدة تقارير. لكن الواقع، نأتي إلى واقع الحياة، يستخدم كثير من الأشخاص السماعات لفترات أطول بكثير من ساعة واحدة، وإذا كنت بحاجة إلى استخدامها لفترات ممتدة فيقول الخبراء إنه يمكن ارتداؤها بأمان لمدة تتراوح بين 4-5 ساعات، بشرط أن يكون مستوى الصوت معتدل، وهي المدة التي لا تشكل خطرا كبيرا على السمع. لكن العامل الأهم هنا مستوى الصوت، فإذا رفعت الصوت إلى أقصى حد بسبب الضوضاء المحيطة مثل أثناء ركوب المترو أو لتجاهل الضجيج في المنزل، فهذا الضرر يحدث أسرع مما تتوقع. يعني هون بتذكر إذا أو يعني صورة ممكن الواحد إنه هيدي بتصير كتير، إنه مثلا الولد بيحط سماعات بأذنيه، أمه بتعيط له، أبوه بيعيط له، ما حيسمع لأنه بيكون معلي الصوت عم يسمع شيء هو ما بده يسمع حدا من حواليه. هذا قديش بداية الأهل إنه الواحد بيعيط لابنه أو بنته بس ما في حدا، إن الموجودين جسدا. بس مثل ما بيقولوا بعالم آخر. إذن نعود إلى التقرير. أخصائيو السمع بيقولوا في قاعدة 60/60، يعني ما تعلي مستوى الصوت أكثر من 60% وما تسمع أكثر بهالسماعات أكثر من ساعة 60 دقيقة. ومثل ما قلنا أنه مستوى الصوت كتير له أثر مهم وعامل مهم، وتقلل كل زيادة بمقدار يعني بالنسبة لمدة الساعات ومستوى الساعات. حننتقل للفقرة التالية اللي هي بتتحدث أو ماذا يحدث عند استخدام السماعات لفترات طويلة. الأذن البشرية مستمعينا الكرام لم تصمم للتعرض المستمر للأصوات. إذا بتتذكروا الأهل الأجداد والزمن الماضي يعني ما كان في سماعات، والأذن لم تصمم للتعرض المستمر للأصوات، وعند ارتداء السماعات لفترات طويلة أو عند مستويات صوت مرتفعة تبدأ عدة مشكلات بالظهور. أولى هذه المشكلات هي الانخفاض المؤقت في القدرة على السمع، حيث تبدو الأصوات مكتومة أو أقل وضوحاً بعد نزع السماعات،
غالبا ما يختفي هذا التأثير بعد بضع ساعات، لكنه يعد إشارة تحذير إلى أذنيك، فالأذنين تحتاجان إلى راحة. أما المشكلة الأخطر فهي فقدان السمع الناتج عن الضوضاء، والذي يحدث تدريجياً، فقد لا تلاحظ الأمر في البداية، لكن مع مرور الأشهر والسنوات تتعرض الخلايا الشعرية الدقيقة داخل الأذن الداخلية لتلف دائم، وبمجرد التلف لا يمكن استعادته، إذ لا توجد جراحة أو دواء يعيدها إلى حالتها السابقة. كما قد يصاب بعض الأشخاص بطنين الأذن، وهو ذلك الرنين أو الأزيز المستمر الذي لا يتوقف، وتشير التقديرات إلى أن 15% إلى 20% من الأشخاص يعانون هذه المشكلة، وقد بدأت لدى كثير منهم بسبب الاستخدام غير الآمن للسماعات. بس كيف بتحمي سمعك؟ لا يعني الحفاظ على سمعك التخلي عن استخدام السماعات. أحياناً الواحد مثلاً بيستعمل سماعات ليسمع درس دين أو يسمع قرآن، لكن الاستخدام بطريقة أكثر ذكاءً، هيك بتحمي سمعك. وإليكم أبرز النصائح. احرص على أخذ فترات راحة منتظمة، اتبع قاعدة 60/60، امنح أذنيك راحة تتراوح بين 10 لربع ساعة، فالأذن تحتاج إلى التعافي تماما مثل العضلات بعد التمارين الرياضية. اختر النوع المناسب من السماعات، فتعد السماعات التي تغطي الأذن أفضل من السماعات التي تثبت داخل الأذن، لأنها لا تستقر مباشرة داخل قناة الأذن. كما تعد سماعات إلغاء الضوضاء خياراً أفضل، لأنها تقلل الحاجة إلى رفع مستوى الصوت. النصيحة التالية أنك تحافظ على مستوى صوت معتدل. إذا كان الشخص الواقف بجانبك يستطيع سماع الموسيقى أو ما تستمع إليه الصادرة، الصوت الصادر من السماعات، هذا يعني أنه مستوى الصوت مرتفع للغاية. يمكنك أيضا تفعيل خاصية تحديد الحد الأقصى للصوت إذا كانت متوفرة في جهازك. راقب تعرضك اليومي للصوت، راقب تعرضك اليومي للصوت، فتوفر بعض الهواتف تقارير عن مستويات الصوت التي تتعرض لها، لذا ينصح بمراجعتها أسبوعيا وتعديل عادات الاستماع عند الحاجة. يعني أنت على تليفونك بتقدر تشوف قديش تعرضت للصوت يوميا. كما ينصح بالتنويع في طرق الاستماع، مثل استخدام مكبرات الصوت أثناء وجودك في المنزل أو إجراء المكالمات عبر مكبر الصوت، يعني بتحط سبيكر إذا ممكن، لمنح الأذنين فترات راحة من سماعات الرأس. يعني حسب هذا التقرير، كل ما كان السماعة محيطة بالأذن أأمن، ما تكون هي صغيرة كتير يعني فوتت بقلب الأذن، بتصير مباشرة مع القناة، قناة الأذن، وتؤثر على السمع. يعني أحياناً الواحد بيرد على اتصالات أو بيحكي مع حداً كمان عن طريق السماعات، منه شرط بس يسمع مثلاً أي صوت صاخب، لا، إنما ممكن أنه يستعمله كل الوقت، لكن بدك تعرف كيف تحط مستوى الصوت وتريح الأذنين. وينصح الخبراء العاملين في المجالات الصوتية بالاستثمار في سماعات رأس عالية الجودة ومريحة، توفر صوتاً دقيقاً من دون الحاجة إلى رفع مستوى الصوت. كما يفضل أخذ استراحات قصيرة كل ساعة، حتى لو كانت لمدة 5 دقائق فقط، فاستخدام مكبرات الصوت الاحترافية خلال جزء من يوم العمل إذا أمكن، يعني تستعمل سبيكر بدل ما تحط السماعات بأذنيك.

بالنسبة لاستعمالات السماعات الأذنين أثناء النوم فلها تأثير سلبي. من هذه التأثيرات تلف السمع، فقد يؤدي الاستماع إلى الصوت بمستويات مرتفعة لفترات طويلة بعد النوم إلى الإضرار بالسمع، خاصة أن بعض الأشخاص ينامون أثناء تشغيل الصوت ويكون عالي جداً، وتراكم شمع الأذن فتستقر سماعات الأذن داخل قناة الأذن مباشرة، ما قد يدفع شمع الأذن إلى الداخل بصورة أكبر، وقد يؤدي ذلك إلى ضعف مؤقت في السمع أو طنين أو الشعور بانسداد الأذن، وقد يتطلب الأمر إلى تدخل طبيب لإزالة الشمع المتراكم. زيادة خطر العدوى. النوم بسماعات الأذن خصوصاً بعد الاستحمام قد يحبس الرطوبة داخل قناة الأذن، ما يوفر بيئة دافئة ورطبة مناسبة لنمو البكتيريا، ويزيد خطر الإصابة بعدوى الأذن الخارجية المعروف باسم أذن السباح. ممكن أخذينا من السباحة. الشعور بعدم الراحة. قد تضغط سماعات الأذن على الأذن طوال الليل لدى الأشخاص الذين ينامون على أحد الجانبين، ما يسبب الألم والتهيج. انتبهوا، في ناس بتقع منهم سماعات الأذن فبيفتكروها شي حبة دواء أو لولي، فممكن يحطوها بتمهم، خصوصي يعني الأولاد.

عودة لكم مستمعينا الكرام، تحية لكل من انضم إلينا الآن ولكل من استمع إلينا من أول اللقاء. كنا نتحدث عن سماعات الأذن وقدمنا إليكم بعض النصائح للنوم بسماعات أذن بأمان. فكيف بتنام أنت حاطط سماعات الأذن ولكن هذا النوم آمن؟ خفض مستوى الصوت، تقليل مدة الاستماع، وتجنب تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء. من المهم جدا عدم عزل الأصوات المحيطة بالكامل، لأن القدرة على سماع البيئة المحيطة قد تكون مهمة في حالات الطوارئ. يعني ما تحط حالك بموضع أو مكان أنت ما بتسمع حدا من حواليك بالمرة، لأنه قد يكون في حالة طارئة أنت منك منتبه، مو سواء كنت بالبيت أو كنت برا البيت، يعني كنت عم تمشي على الطريق كمان، ما تخلي إنه ما تسمع شيء حواليك. فهذا كتير مهم إنك تنتبه على هالنقطة، سواء كنت بالبيت أو برا البيت، تجنب تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء بالمرة من حواليك، ما بتسمع شيء أبدا حواليك. يعني خصوصا إذا الشخص عنده أولاد بالبيت أو أهل، فصارت حالة طارئة، ولد تشردة، ولد اختنق، بدك تسعفه أو تنقذه، فما حتحس على شيء إذا أنت عايش بمثل ما بيقولوا عالم آخر مع سماعات والضوضاء بأذنيك.

قتله عصير الجزر. عالم بريطاني توفي قبل 50 سنة استهلك كميات ضخمة من العصير ومن أقراص فيتامين أي. حسب ما كتب في هذا التقرير من موقع أخباري، تبين أن عالماً بريطانياً توفي بعام 1977 بعد شرب كميات هائلة من عصير الجزر في تجربة غريبة انتهت بوفاته. وهذا الدكتور كان بالغ من العمر 48 سنة، وكان يقيم بجنوب لندن. كان يعرف بكونه متحمساً للأغذية الصحية، مكرساً حياته لنمط عيش سليم وأنظمة غذائية طبيعية، لكن هوسه بالفيتامينات خرج عن السيطرة عندما بدأ في استهلاك كميات ضخمة من عصير الجزر وأقراص فيتامين أي وفق نظام وضعه لنفسه، ليتبين لاحقاً أن هذا النظام قاتل. يعني هذا النظام يذكرنا بنظام المنتشر حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسمى بنظام الطيبات. يعني هو شخص اعتمده، يمكن لقى هو إفادة لجسمه، لكن لا يعتمد لكل الأشخاص، فكل شخص عنده طبع معين، فمش أي شخص بيقدر يطبق أي نظام لشخص آخر، إنما مهم جدا استشارة الطبيب المعتمد عندك اللي بيعرف حالتك، بيعرف شو هي طبيعة جسمك.

وبحسب هذا التقرير فإن هذا الطبيب شرب حوالي 10 جالونات ما يعادل 38 لتر تقريبا من عصير الجزر خلال 10 أيام. كان يتناول مع مكملات فيتامين أي المركزة، وكانت النتيجة كارثية، إذ أفاد الأطباء بأن هذا الاستهلاك المفرط أدى إلى تسمم بفيتامين أي، مما دمر كبده وتسبب في فشل عضوي قاتل. وذكر الطبيب الذي فحص هذا يعني الطبيب الآخر الذي تناول عصير الجزر لاحقا، فذكر أن كبده أظهر تلفا مشابها للذي يلحق أو يلحق بالمدمنين على الكحول، يعني اللي بيشربوا كحول كمان مدمنين عليه، نفس الشيء بيصير بكبدهم، وهو هيك صار بالكبد. ليه؟ لأن شرب عصير كتير من الجزر مع فيتامين أي. فنصيحة لكم مستمعين الكرام، إذا أنتم يعني على علاج معين ما تسمعوا من أي شخص، لو قالكم هذا فيتامين فيكم تاخدوه أو أي حبة أو أي وصفة، ما تسمعوا من حدا ولا تطبقوا قبل ما تستشيروا طبيبكم، لأنه أحياناً الفيتامينات بتتفاعل ببعضها مع الأدوية كمان اللي عم تاخدوها، فمش أي وصفة أو أي شخص طبق شيء بيقول لك تعا جرب هذا أنا جربته بتروح بتجربه. انتبه.

الخبر الأخير في هذه الفترة: شبح الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت يهدد الشباب والفتيان في أستراليا. والفئة الأكبر الشباب بين 18 و24 سنة. قالت الهيئة الرقابية الأسترالية المعنية بالفضاء الإلكتروني يوم أمس إن الشباب والفتيان يتعرضون للاستهداف بغية الابتزاز الجنسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود ثغرات كبيرة في طريقة تعامل شركات التكنولوجيا مع هذه المشكلة. وتلقت مفوضة السلام الإلكترونية في أستراليا أكثر من 2200 شكوى خلال الأشهر الستة المنتهية، وتتعلق هذه الشكاوى بالابتزاز الجنسي، بحيث يخضع المجرمون الضحايا لجعلهم يشاركون صوراً حميمة ثم يطالبونهم بالمال ويهددونهم بفضح أمرهم أمام العائلة والأصدقاء. وكانت الفئة الأكبر التي وقعت ضحية ذلك هي فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة، مع تلقي 803 شكاوى من هذه المجموعة. كما وقع أطفال دون سن 15 أيضا ضحايا لذلك، إذ تم تلقي 186 شكوى من فتيان و 58 شكوى من فتيات.

وكان الإنستغرام والواتساب أكثر المنصات الواردة في الشكاوى المتعلقة بهذا، بينما أشار عدد أكبر من الأطفال إلى التيك توك باعتباره المنصة التي بدأ من خلال التواصل مع المبتز بحسب التقرير.

وذكر التقرير تجربة لشاب يبلغ من العمر 16 سنة وتواصل مع محتالة أثناء تصفحه على الإنستغرام. بعد ذلك استدرج هذا الشاب إلى الواتساب حيث طلب منه مشاركة صورة غير لائقة له، وبعد لحظات طلب منه دفع $200 مع اقتراح بأن يسرق المبلغ من والديه وإلا فسترسل الصورة إلى كل من يعرفهم عبر الإنترنت.

فغالباً ما يكون الهدف هو تحقيق مكاسب مالية سريعة، بحيث يستخدم هؤلاء أساليب الضغط الشديد لإجبار الضحايا على الدفع. هذا النوع من الابتزاز يمكن أن يتسبب في مستويات عالية من التوتر والذعر ومعاناة نفسية وخسائر مالية، فيرجى الانتباه.

خطوطنا مفتوحة لكم مستمعينا الكرام على الرقم 9 9 7 0 7 2 7 4 7. فيكن تشاركوا معنا بمسابقات عديدة معنا إياها، مسابقة الحروف، مسابقة أسئلة سريعة، كلمات وتحدي. نحن بانتظار اتصالاتكم على 9 7 0 7 2 7 4 7.

قد وعدناكم أننا سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو الكثير من الناس يخافون من كلام الناس، فهل هذا يقيد حياة البعض؟ كثيرا ما يتردد الإنسان باتخاذ قرار أو بيتراجع عن أي أمر بده يقوم فيه، أو يخفي رأيا ليس لأنه غير مقتنع به، بل لأنه يخشى سؤالا واحدا: ماذا سيقول الناس عنه؟ قد يجعل الخوف من كلام الناس البعض يعيش حياة لا تشبهه، فيختار تخصصا لا يحبه أو وظيفة لا تناسبه، أو يتخلى عن فرصة كان يحلم بها فقط خوفا من الانتقاد أو من نظرة المجتمع. لكن الحقيقة أن الناس لن يتوقفوا عن الكلام، فمن ينجح ينتقد، ومن يفشل ينتقد، ومن يختلف عن الآخرين ينتقد من البعض، وحتى من يحاول

فلنسأل أنفسنا كيف نتخذ القرارات، هل وفق ما يوافق الشرع أم وفق توقعات الآخرين؟ تذكروا مستمعينا الكرام دائما أن بناء حياتنا على رضا الناس غاية لا تدرك كما يقال، فكن واثقا بنفسك، اتخذ قراراتك بعد تفكير واستخارة واستشارة وبما يوافق شرع الله عز وجل، ثم امض في طريقك، حياتك مسؤوليتك وليست ملكا لآراء الآخرين. ليست ملكا لآراء الآخرين، هذه الآراء التي في غير محلها. ما هو ميزان المسلم؟ ميزان المسلم ليس آراء الناس ولا العادات التي تخالف الشرع والتي سمعها من الآباء والأجداد ولا الضغوط الاجتماعية، وإنما ميزان المسلم هو ميزان الشرع، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الخير، وإن خالفه الناس وما خالف الشرع فلا خير فيه وإن استحسنه الجميع. تذكروا دائما أن رضا الله تعالى هو الغاية التي تستحق أن نسعى إليها. ألقى الإناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. قبل أن تتخذ أي قرار زنه بميزان الحلال والحرام، استشر أهل العلم، استشر أصحاب الحكمة، استخر الله عز وجل، ثم امضي مطمئن غير ملتفت إلى كل تعليق أو انتقاد. ومخاطر الدركات هل لي من الرحمن فيضا من فالإنسان يوم القيامة لا يسأل لماذا لم ترضي الناس، إنما يسأل عن عمله.

0: والصلاة.
1: تحية للأخت شذال حسين، بارك الله فيك وأنت من أهل الخير. تحية للأخت الحجة أم أحمد قلوون. يا حجة أم أحمد عم تتصلي على الواتس أب، فيك تتصلي على 97072747.

0: من أراد أن يشارك معنا في هذا الموضوع أو المشاركة في الاتصال في إجانا اتصال في المسابقات، فأهلا وسهلا بكم معنا. اتصال، ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحجة أم أحمد.
1: سلامتك، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله، كيف صحتك أنت؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله حبيبتي حجة، بارك الله فيك.
1: تسلمي.
0: سمعتي البرنامج؟
1: ايه نعم. ايه
0: شو لفت لك نظرك أكتر الشيء اليوم؟
1: على هذا اللي شرب الجزر.
0: شرب الجزر. هو مهووس بالفيتامينات كان، وسبحان الله شرب 38 لتر بعشرة أيام ومع فيتامينات، فهذا سبب
1: بعشرة أيام.
0: أي 36 لتر، شو يعني قليلة 36 لتر؟ يعني صار لونه أصفر لأنه هذا في مادة بتحل، عرفتي كيف؟ يصير لون جلده أصفر. الكاروتين هذا اللي لفت لك نظرك يعني. يعني هلا في مثلا شخص بيتبع نظام معين حجة بيمشي معه، لكن الشخص الآخر يعني لو كان أخوه، لو كان أمه، لو كان ابنه، قد ما يناسبه هذا النظام. فأنا يعني أنا بشوف

0: كتير في ناس مثلا أخذوا فيتامين للعظام بيقعدوا بمجلس هذا كتير منيح جربوا هذا كتير منيح جربي هذا ما بتسمعي هيك شيء؟
1: بلا بيصير كتير.
0: طيب الواحد عنده مثلا طبع جسمه ما بيعرفه هو هذا الشخص الآخر اللي عم بيوصف له أشياء. تاني شيء يمكن أنت تاخدي أدوية هيدي تتعارض لو كان فيتامينات.
1: نعم هلا الواحد بيروح عند الدكتور بيورجيه الدواء إذا كان بيناسبه بيعطيه أيوة. بيكتب له عليه
0: دكتور مش بصبحية مثلا وصفات على الماشي
1: بعدين كنتي باعتدال لحتى أنه
0: أيوة هذا هو باعتدال صحيح بارك الله فيكي حجة بتحبي تشاركي بالمسابقة. طيب كمان احنا حكينا عن موضوع انه في ناس كتير يعني اي شيء بدهم يحكوا اي شيء بدهم يعملوه ايه شو بدهم يقولوا عن الناس هلا ايه شو بدهم يحكوا عن العالم
1: نعم
0: شو رايك شو بتقولي بهذا
1: واحد مثل ما قلتي انه بيرجع للدين ولل يعني انه ما يعمل شيء عيب يعني ما يعمل شيء عيب ويكون راضي نفسه وراضي ربه
0: ايوه هذا هو
1: نعم
0: صحيح بارك الله فيكي
1: وفيك إن شاء الله.
0: يعني في ناس بتقول أنا آخر همي الناس شو بدها تحكي المهم أنا أكون راضية رب العالمين
1: نعم
0: بس
1: نعم
0: في ناس نعم. كتير بهمة الناس شو بدها نعم. تحكي يعني هذا بتعب
1: يعني مثل إذا مثلا واحدة يمكن عمرها شي 70 سنة بدها تلبس يعني على الموضة ولا شي ولا هيك يعني
0: نعم
1: لك ما تفرق معي بس يعني الشيء الواحد يليق فيه يعني
0: أيوة
1: يضحك نعم. عليه العالم
0: أي نعم صحيح نعم. كلامك 100% بارك الله فيكي
1: وفيكي
0: شكرا. طيب. شو مسابقات ما هيك
1: نعم الأحرف
0: بدك أحرف ولا تحدي
1: شو ما بعرف نسميها شو التحدي وشو
0: لا التحدي يعني خلي التحدي لبعدين لكن إذا بدك أحرف أحرف يا حجة بدك تعطيني عندي كلمات أو بدي أسألك أسئلة خلال دقيقة هعطيكي دقيقة بدك تعطيني إجابات بس من حرفين ماشي
1: نعم لنشوف
0: يلا عكس برد
1: حر
0: بمعنى قط سينة يعني
1: بس
0: طيب بمعنى هربة خير عكس كلمة خير
1: أي شر
0: طيب ما يخفيه المرء ولا يذيعه شيء بيخفيه أمر سر صحيح بمعنى شقيق
1: أخ
0: يوجد في البيض من الأشهر الميلادية حرفين
1: ما بعرف
0: لا بيقولوا مثل طيب يوجد في جسم الإنسان
1: سن
0: من الأزهار
1: ما بعرف ورد
0: ثلاث حرفين
1: فل
0: عطيتيني سبع إجابات
1: منيح
0: أنت إجابة.
1: بدك 10 ولا 5
0: بدي 10 لأنه عطيتك دقيقة
1: يلا خير إن شاء الله
0: حبيبتي حج بارك الله فيكي
1: تسلمي الله يرضى عليك ويحفظك ويعني سبحان الله بتعرفي الثلاثة أنا ببقى مشغول كتير ما بقدر تلفن يعني
0: أيوة
1: هلا اليوم يعني فاضي شوي
0: طيب بارك الله فيك حبيبتي حجه الله يعافيك
1: تسلمي الله معك مع السلامه
0: معنا ايضا اتصال الو
2: الو السلام عليكم صباح الخير كيفك حجه هنادي
0: وعليكم السلام ورحمه الله صباح النور الحمد لله كيفك انت
2: الحمد لله رب العالمين كيف هذا عيني
0: الحمد لله
2: بخير وانا الغيب صرنا زمان ما سمعنا هالتحدي
0: لا انا يعني هلا صلنا شيء اسبوعين مبلشين فيه بس انت كنت غايب مو انا
2: مدوره مش سمعت انه بلش التحدي
0: انت منك
2: والله كل يوم دوره
0: بعرف بس انت مثل ما بيقولوا يعني خلاص قطعت الامل ما بقى في تحدي فما عم تتصل.
2: انا هيك جمال، انا هيك عرفت انه ما بقى في دايما بحطها دايما بسمع والله مع الراديو صغير وين ما كان بياخذها معي.
0: يلا ماشي الحال
2: بسمع انه ما في. الحمد لله رجعت التحدي.
0: يلا الحمد لله ناطرين.
2: يلا تحدي تفضلي. تحدي ليش امي بيجمع اكثر؟
0: طيب تحدي تفضلي. دقيقه واحده
2: ان شاء الله.
0: رأس
2: سوري.
0: رأس سين.
2: سمير.
0: رؤوس.
2: فادي.
0: رؤوس سين.
2: سعاد.
0: ديسم ميم.
2: مريم.
0: ومحمد دال.
2: داوود.
0: دعد دال.
2: دلال.
0: لؤي يا
2: يمامة.
0: و تخت تاء.
2: تابوت.
0: تلال لام.
2: لبنان.
0: نائل لام.
2: لعبة.
0: تامر راء.
2: ربيع.
0: عامر راء.
2: رولا.
0: وأمل لام.
2: لندن.
0: نرجس سين.
2: سعاد.
0: سعاد ما قلت لي سعاد؟ بلا قلت لي الثاني كلمة كانت سعاد.
2: سعيد.
0: طيب سعيد إن شاء الله سعادة أيامك يا أخ عماد
2: وأيامكم إن شاء الله.
0: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 كلمة
2: بس؟
0: بس 13 بعد انقطاع.
2: أنت أخرتينا لكن أنت أخرتينا.
0: طيب.
2: لا سوري عرفت كيف على كلمة الأخ يوسف تذكره؟
0: الله
2: يوسف المصري.
0: نعم نعم بعرف
2: تذكر. بتكلم على الجميع كمان.
0: سلم
2: ما دائما بحكي معه.
0: بارك الله فيك.
2: الله يسلم. الله يبارك فيكم إن شاء الله كمان. بس الأربعة ثلاثة والأربعة ولا بس الأربعة تحدي؟
0: ثلاثة وأربعة راح عليك مبارح.
2: معنا منوره والله اخذته معي بس ما سمعت اي تعليق بلته.
0: كانت روعة بتشارك ورضا بتشارك ولا ناطرين إن شاء الله الأخوات.
2: وأنا كان معك هيدا اللي أنت عم تعمل حديث هيدا اللي إيطالي يشرب 36 جزر جالون.
0: إيه
2: لتر.
0: نعم
2: بدي أجربهم.
0: لا كله باعتدال. بتشرب جزر باعتدال. بتشرب
2: بس كباية صغيرة. كباية. أيوة هيدي كباية صغيرة بس.
0: صحيح. بارك الله فيك يا حماد.
2: الله يبارك فيكم حجي هنادي. تحياتي للجميع.
0: شكرا.
2: Thank you very much. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن رقم التليفون 9707 2747.

0: كمان معنا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ميت هلا بالحجة مي.
1: الله يكرمك يا حاجة هنات.
0: كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله بخير. كيفك أنت؟
1: الحمد لله بخير حبيبتي، بارك الله فيك.
0: الحمد لله حبيبتي يا ميت هلا.
1: سمعتي؟ بس الحين.
0: نعم تفضلي حبيبتي، بشو حتشاركي؟
1: إن شاء الله. شوفي في الأرقام أو الأسئلة، شوفي أول أسئلة زي ما تحبي أنت.
0: طيب أسئلة مثل ما سألت. طيب
1: إن شاء الله
0: بسألك أسئلة بتجاوبيني بس بحرفين
1: إن شاء الله. يلا
0: معك دقيقة والأسئلة بس حرفين، ما شرط يعني حرف معين إنما بس حرفين. ماشي؟
1: نعم.
0: من الأشهر الميلادية؟ يوجد في جسم الإنسان. طيب بمعنى شقيق.
1: أخ.
0: بمعنى حزن وكرب.
1: حزن وكرب. شدة أو شدة.
0: حرفين. مفرد. مفرد كلمة فنون.
1: فن.
0: وزن للأثقال يقدر بألف كيلو جرام.
1: ألف كيلو جرام طن.
0: طن. بمعنى بحر.
1: بحر.
0: ضد كلمة حلو.
1: حلو.
0: شو قلتي؟
1: سيء أو وحش أو مر. مر.
0: مر. أيوة. خلاف الأنس نوع من المخلوقات.
1: نوع من المخلوقات. أم.
0: بنقول الأنس وال
1: إنس والجن.
0: جن. جن. سبع أسئلة عطيت، سبع إجابات أجبتي.
1: أولاً طب بحر عكسائي.
0: يم
1: يم صحيح. أكرمك الله.
0: شكرا لك. نعم نعم شفتي الواحد بيعرف أشياء بس بيكون نسيانة.
1: ينبه الذاكرة. حلو كتير.
0: نعم حبيبتي بارك الله فيك.
1: يعني يومك مبارك أنت والأحباب والمستمعين.
0: حبيبتي شكرا لك على المشاركة. مع السلامة. كمان اتصال. ألو.
2: ألو رجعنا مرة تانية ولا ما في مرة تانية؟ لأنه
0: في مرتين بس.
2: أوكي. الله يبارك فيكم.
0: وفيك يا أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. طيب
2: يلا تحدي أكيد، أنا بحب التحدي.
0: يلا تحدي. رفع.
2: تفضلي.
0: رفع. عين.
2: عين. عماد.
0: طيب دلع. عين.
2: عمود.
0: ودخان. نون.
2: نهى.
0: أنين. نون.
2: نرجس.
0: سكر. نون. سكر. راء.
2: ربيع.
0: عنبر. راء.
2: رولا.
0: وأسيد. دال.
2: دلع.
0: قلت لي دلع.
2: دولاب.
0: دولاب. بدر. راء.
2: رولا.
0: رولا هلأ قلت لي رولا.
2: رمال.
0: رمال. لسان. نون.
2: نعمد.
0: و تنين. نون.
2: نهر.
0: رمل. لام.
2: لندن.
0: نخيل. لام.
2: ليبيا.
0: 2 4 6 8 10 12 اقل من
2: 13.
0: يلا
2: نكس تايم بدي اكون سريعين كثير.
0: يلا مره تانية اسبوع الجاي ان شاء الله.
2: ان شاء الله. يبارك فيكم، نهاركم سعيد ونهاركم جمعة مباركة كمان هالجمعة.
0: نهارك أسعد. شكرا لك يا ميت هلا.
2: الله يبارك فيكم. ثانك يو حجي هنادي. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. معي اتصال آخر على الهواء. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا بالأخت رضا. عتغلبي اليوم لعماد ها؟
3: بدي أتفضل الأخ عماد.
0: هو 13 جاب. هلا لنشوف أنت ما شاء الله عنك بتجيبي أكثر من 13.
3: طبعا.
0: وهلأ هاي وحيتحرق أصلا ما بيقدر بقى يتصل ويشارك الأسبوع الجاي. هتصق هوقف الأنشودة لنسمعك الدقات الساعة. طيب عهد.
3: دلال.
0: لحد.
3: دجلة.
0: تنين.
3: مود
0: رحيق
3: كمان
0: رسول
3: لمياء
0: ألم
3: مرام
0: محمد
3: دلال
0: قلتي لي دلال أول كلمة
3: دكتور
0: ورمد
3: داريب
0: نخيل
3: نجين
0: نسرين
3: نورة
0: أنين
3: لهاد
0: دلال
3: لما
0: أنين
3: نسيم
0: ومحمد
3: دجلة
0: 2 4 6 8 10 12 14 كلمة يا غلبتي
3: كلمة واحدة
0: كلمة واحدة بارك الله فيكي
3: الله يعطيك العافية
0: هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله

0: بحب لكم أن ننطروا إن شاء الله الأسبوع الجاي مسابقة عدد حبات الشوكولا بمناسبة اقتراب شهر المولد، فنحن إن شاء الله حنرجع لهالمسابقة وبتمنى مشاركاتكم بالمسابقة الأسبوع الجاي. أكيد حابعت لكم الصورة والبعض المواصفات. معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالأخت روعة.
1: أهلا بك، تحية للجميع.
0: تحية لأليك حبيبتي.
1: لو سمحتي أسئلة.
0: أسئلة؟ طيب، أسئلة مثل مبارح ولا أسئلة بدي إياكي تجاوبيني بأسئلة بس من حرفين؟
1: أوكي أوكي، من حرفين تفضلي.
0: بس من حرفين.
1: أيوة.
0: معك دقيقة واحدة.
1: أيوة.
0: ومنبلش.
1: تفضلي.
0: مادة قاتلة من الأدوية أو الأطعمة؟
1: سم.
0: بمعنى أنا لم أفعل ذلك أبداً.
1: لا
0: لا، ما هيك. مفرد كلمة شقوق؟
1: حق.
0: بمعنى والدة؟
1: أم.
0: يوجد في الخزانة؟
1: يوجد
0: يوجد في الوجه؟
1: في الوزن؟
0: وجه، بوجهك شو في؟
1: طم في بالوجه؟
0: ايه؟
1: لا ما خد.
0: انزلي لتحت خد. طيب، اليوم الذي يأتي بعد اليوم الذي أنت فيه؟ بكرة يعني، شو بنقول يوم؟
1: غد.
0: غد. عضو من أعضاء الجسد؟
1: سن.
0: الراحة مع الأصابع شو بيقولوا له؟
1: يد.
0: الراحة مع الأصابع شو بيقولوا له؟
1: الراحة مع الأصابع يد.
0: اليد كلها مع الساعد والعضو. أما الراحة مع الأصابع اللي هي منع عورة يعني للمرأة.
1: راحة مع الأصابع.
0: من حرفين.
1: راحة مع الأصابع.
0: لنشوف مريم سيداوي عم تشارك.
1: كف.
0: كف. كف. هذا هو. بس خلص الوقت، عطيتيني 5 أسئلة.
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيكي.
1: وفيك أحسن الله إليك.
0: شكرا لك وتحية لك حبيبتي. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية للحجة سلمى عبيد، بلشت معنا هلأ بالمسجات وجوابك صح. الأخت مريم صيداوي كمان بلشت معنا من 6 دقائق بالمسجات، شكرا لك. بتمنى أنه أسمع صوتكم يا مريم وحجة سلمى.

0: معنا اتصال على الهواء. ألو ألو، معنا اتصال على الهواء. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بالأخت زينب.
1: فيكي كيف كل يوم؟
0: الحمد لله، أنت كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: حبيبتي زينب إن شاء الله بخير.
1: حبيبتي إن شاء الله أجمعين.
0: إن شاء الله تفضلي.
1: تحدي؟
0: إيه أكيد فيكي تشاركي تحدي، معك دقيقة واحدة. وحنان نون
1: نهر،
0: رنين نون
1: نور، رنين نون نور،
0: ورمي رمل لام
1: لما،
0: ألم ميم
1: مهر،
0: ورحيق قاف
1: قاع،
0: عنبر راء
1: رامي،
0: ياسر راء
1: روضة،
0: وتلال لام
1: لام لام لما،
0: قلتي لي لما
1: بس يلا ماشي،
0: اعطيني اي شيء بحرف اللام.
1: لولب
0: لولب، بدر راء
1: رياض،
0: وضمير راء
1: رهب.
0: خلص الوقت، 2 4 6 8 10، منيح 10.
1: يلا بحسب الوقت هو.
0: نعم بارك الله فيكي
1: صوتكم.
0: حبيبتي
1: الله يبارك لك،
0: شكرا لك، مع السلامه. باي. معنا اتصال اخر على الهواء، نشوف مين في معنا. الو الو، ما عم نقدر نحول اتصال معنا الاخت مي، بس ما عم بقدر اسمع صوتك. الو انتوا على الهواء. الو الو
2: الو، سمعني؟
0: ايوه هلا سمعتك حجه مي، اهلا وسهلا فيكي. سبحان الله، اهلا وسهلا، تفضلي حبيبتي.
2: كيف حضرتك؟
0: الحمد لله.
2: الحروف
0: الحروف
2: ان شاء الله،
0: يعني قصدك التحدي ولا الحروف؟
2: التحدي.
0: تحدي. ايوه يلا تحدي، معك دقيقه واحده يا حجه مي. و
2: ماشي
0: تفضل. عم بتذكر هيك شي كلمة. ليل
2: لمياء،
0: أمل
2: لولو،
0: بدر
2: رمضان،
0: نهر
2: رحمة،
0: و تبغ غين،
2: غدير
0: رحال لام،
2: رحال رحال ولا
0: رحال؟ رحال
2: رحال. ليل
0: ليل، لسان
2: نور،
0: وراحيق
2: قوقع أو قهر
0: قوقعة، وتنين
2: نادية
0: نادية، أحمد
2: دبور،
0: وربيع
2: عين
0: عين. 2 4 6 8 10 11، منيح.
2: يلا كويس
0: كويس حبيبتي، بارك الله فيكي.
2: شكرا يا حبيبتي، بارك الله.
0: شكرا لك، مع السلامة. تحية لكم مستمعينا الكرام، بدي أذكر بمواقيت الصلاة قبل ما أختم معكم برنامجنا لليوم. بالنسبة لليوم مواقيت الصلاة، أول شيء نركز اليوم 4/15 الشهر، أذان الظهر 12:05، العصر 2:48، المغرب 5:07، أما العشاء فهي حين الساعة 6:30، غدا أذان الفجر الساعة 5:27، أما شروق الشمس فهي حين الساعة 6:57. لهون بيكون انتهى لقائي معكم، غدا مجالس الخير إن شاء الله عز وجل. لا تنسونا من دعواتكم، وإلى أن يحين موعد أذان الظهر نبقى مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شهادة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الله صفت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،

0: بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
0: مولاي إني ببابك مولاي.
1: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

M2MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية، والآن نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم أعزائي.

تواصل الأسواق مراقبة تحركات الدولار الأسترالي في انتظار صدور بيانات العمالة والتضخم قبل اجتماع بنك الاحتياط الأسترالي المقرر في 11 من آب أغسطس، وأشار تحليل إلى أن المؤشرات الاقتصادية الثانوية تظهر تحسناً في مؤشرات الثقة مع تراجع ضغوط التضخم، وهو ما يدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في الاجتماع المقبل. ولفت التحليل إلى أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر في ظل عدم وضوح تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط وانتظار البيانات الاقتصادية المرتقبة في أستراليا، وهي عوامل ستساهم في تحديد قرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. دعا خبراء الصحة في أستراليا المواطنين إلى المشاركة في التجارب السريرية بعد أن أوصى أخصائي في علم الأمراض بدعم الأبحاث الطبية من خلال التطوع لهذه التجارب. وتجرى في أستراليا نحو 1850 تجربة سريرية جديدة سنويا، وتخصص الحكومة الفيدرالية 750 مليون دولار على مدى 10 سنوات لدعم تطوير علاجات جديدة خصوصا للأمراض النادرة والسرطانات النادرة. كما يؤكد الباحثون أن هذه التجارب تساهم في التحقق من سلامة العلاجات وفاعليتها وتوسع خيارات العلاج للمرضى. وإلى ذلك يساهم المشاركون في تسريع تطوير الأدوية الجديدة وتحسين فرص الوصول إلى علاجات أكثر فاعلية ودعم الأبحاث الهادفة إلى التعامل مع الأمراض المزمنة في المستقبل. حذرت القوات المسلحة اليمنية شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية، معلنة تفعيل معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. وجاء التحذير بعد إعلان المتحدث يحيى سريع استهداف مطار أبها الدولي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على قصف مطار صنعاء وإخراج مدرجيه من الخدمة. وقال سريع إن العملية حققت أهدافها مهددا بتوسيع الرد إذا استمر الحصار على المطارات اليمنية. واستهدف القصف السعودي منع هبوط طائرة مدنية إيرانية في صنعاء قبل أن تهبط بسلام في مطار الحديدة الدولي المتوقف منذ نحو 10 أعوام. وبالتوازي نصحت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران بتجنب أجواء البحرين والكويت وقطر والإمارات، إضافة إلى جزء من خليج عمان. وتشمل التوصية جميع الارتفاعات حتى 29 تموز بعد تكرر خروقات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت التحذيرات عقب هجمات أمريكية قالت إيران إنها طاولت مواقع مدنية واقتصادية، وردود إيرانية استهدفت منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج. بالانتقال إلى قطاع غزة، تواصلت العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة غربية مخيم جباليا وفق سلطات الصحة ومصادر فلسطينية. وقالت المصادر إن 7 من عناصر الشرطة قتلوا، بينهم مدير مركز شرطة المخيم، فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار إلى 1202 وفق بياناته. أخيرا، نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مصعد بولوس التوصل إلى هدنة إنسانية أو خطة سلام في السودان، وأكد أن المناقشات لا تزال مستمرة في محاولة لوقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام 2023. أعزائي المستمعين، كانت هذه هي النشرة الموجزة لهذه الفترة الإخبارية من هذه الساعة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد روى الإمام ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله فيقول أي الشيطان من خلق الله فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله وبرسله وروى البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وأن لنا ما طلعت عليه الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك قالوا نعم قال فذلك صريح الإيمان الحديث الأول معناه أن الشيطان يأتي إلى المسلم ليضله فيقول له أو يلقي في نفسه في صدر المؤمن حديثا لا تسمعه أذناه أو يتصور له بصورة إنسان فيجلس إليه فيتكلم معه يظنه إنسانا فيقول له من خلق السماوات والأرض فيقول هذا المسلم الله ثم يقول الشيطان من خلقك؟ فيقول المسلم الله ثم يقول الشيطان من خلق الله وهذا كفر والعياذ بالله وهذا الشيطان قصده أن يدخل عليه الشك في الإيمان ويوقعه في الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله وبرسله المعنى أنه يترك هذا الوسواس ويشغل خاطره بغيره ويقول لفظا أي بلسانه آمنت بالله ورسله وفي بعض روايات هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحس أحدكم بذلك فلينتهي معناه يترك هذا ويشغل خاطره بشيء آخر ولا يميل نحو الشك وإنما يستمر على عقيدة الإسلام والإيمان ولا يضره هذا الوسواس الذي كرهه في قلبه والحديث الثاني معناه أنه إذا طرأ على مسلم شيء لا يحبه من كل ما هو يضاد الإيمان ويخالف الإسلام وكرهه ولم تقبله نفسه فهذا هو صريح الإيمان كالوسواس الذي يأتي للشخص ويقول له الله جالس على العرش أو الله ساكن في السماء أو يقول له الله له بداية أو هو مخلوق فكل هذه الخواطر من الكفر والعياذ بالله والمؤمن يرفضها ولا يقبلها وهذا دليل إيمانه لأنه لولا الإيمان لقبل هذا الشيء واتبعه لكن الإيمان الذي استقر في قلبه رد ذلك فلم يقبله لذلك يكتسب أجرا عند الله تعالى لأنه لو قبله لهلك ولخرج عن الإيمان وروى ابن حبان أيضا عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للشيطان لمة وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليحمد الله فهذا الحديث الثالث فيه تحذير من وساوس الشيطان وفتنته وفيه بيان أن الشيطان يوعد بالشر ويحرك الإنسان إلى الشر ويحدثه بعمل الشر والتخذيل للحق يحركه ليشك بالحق
أي لما جاء به الدين، كأن يقول له شيطانه: ماذا يدريك أن يكون الأمر في الآخرة كما تعتقدون هناك؟ يقول له: ما يدريك إن كان يوجد جنة والمؤمنون والأتقياء يتنعمون فيها لا يصيبهم عذاب، أو أن هناك نارا للكفار والعصاة، ما يدريك بذلك؟ يقول له: لعله غير صحيح. والذي يشك في ذلك يكون كافرا من الكافرين. وقد يأتيه الشيطان ليمنعه من عمل البر وتصدقه على الفقراء، فيقول له: لا تتصدق، فقد تصيبك قلة وفقر في المستقبل، فيثبطه عن هذا العمل الذي هو خير، وهذا إلقاء الشيطان. أما الملك الموكل بالإنسان فعكس ذلك، يعده بالخير، أي يلقي إليه في نفسه ما يحركه إلى عمل الخير والتصديق لما جاء في دين الله تعالى من أمر الآخرة، ولينشطه إلى عمل البر. وهكذا الإنسان أحيانا يجد في قلبه أن شيئا يدفعه إلى الضلال ويحركه على الفساد، على المعاصي، وأحيانا يجد عكس ذلك، يجد كأن شيئا يحركه على عمل الخير، على البعد عن الذنوب في الدنيا. فليكن المرء منا مستجيبا لما يحركه إليه الملك، وليكن مبتعدا عن وساوس الشيطان، ولا يستجيب لما يلقيه إليه الشيطان من البعد عن الخير حتى يكون من الفائزين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من وساوس الشياطين، وأن يثبتنا على الحق، وأن يكرمنا برؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمداً للناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فسبحانه من إله عم الوجود بجزيل الإنعام. أحمده سبحانه وتعالى على هذا الفضل والجود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا والد ولا مولود، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لجميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الرؤوف ذي الجاه العريض والقلب العطوف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام، وسلم تسليما كثيرا.

0: أن أرى عيني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.
0: منيتي طه حبيبي.
1: برحب بجميع مستمعينا الكرام بهذا الوقت الطيب من برنامج بعد الظهر، وبخص بالترحيب كل اللي عم يسمعونا بالسيارة، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان كنتوا موجودين فيه، فأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا.
0: أن أرى عيني
1: وبما أنه صرنا بمنتصف عطلة المدارس، بنتمنى لجميع أولادنا وبناتنا عطلة مدرسية سعيدة وآمنة مليانة بالراحة والفرح والوقت الحلو مع الأهل والأصدقاء، ومنشجع أولادنا يستفيدوا من هالعطلة بالأنشطة المفيدة والقراءة ومساعدة الأهل بالبيت وقضاء أوقات جميلة مع العائلة. بشكر كل اللي هو معنا على السمع هلأ على هيدي الموجة 92.1 FM، واللي معنا على الديجيتال راديو، واللي عم يسمعنا على 2mfm.org، وكمان المتابعين على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب. فأهلا وسهلا بكم جميعا. إن كنت عم تسمعونا من سيدني أو من أي ولاية بولاية أستراليا أو من خارج أستراليا، برحب فيكم جميعا.

بحب رحب بالأخت روعة الخواجة وبقول لك يا هلا وغلا فيكي وعليكم السلام وأهلا فيكي أنت يا طيبة يا غالية اللي مرافقتينا كل الوقت. فهو زين الناس. برحب بكل اللي عم يراسلنا واللي منه عم يراسلنا فبقلكم أهلا وسهلا فيكم.

0: أكيد مستمعينا الكرام، اليوم هو الأربعاء للخامس عشر من تموز يوليو من سنة 2026.
1: سيد المختار جامع.
0: أذان العصر اليوم كان الساعة 2:48. أما بالنسبة لأذان المغرب لليوم الأربعاء فبيدخل الساعة 5:07. أما العشاء فالساعة 6:31. أما أذان الفجر ليوم غد الخميس للسادس عشر من جولاي بيدخل الساعة 5:27. أما الشروق فالساعة 6:57.

فمنذكر الجميع بصلاة العصر وما تأخروها لوقت الغروب، الأحسن تصلوها بالوقت القريب وبوقتها يعني حاضر إن شاء الله تعالى، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات.

أما بالنسبة لأحوال الطقس بيستدني لليوم، فمن المتوقع أنه يكون الطقس غائم جزئياً لغائم مع أجواء شتوية باردة نسبياً، وبتتراوح درجات الحرارة بين 9 و17 درجة مئوية تقريباً، مع أنه يعني من أكثر من ساعة كانت بالسيارة تقريباً 19، ولكن الإحساس فيها كان أقل من هيك بكتير، فالله أعلم. أما بالنسبة لغدا الخميس فحسب ما ذاكرين بتستمر الأجواء الباردة مع بعض الغيوم وفرصة لهطول زخات خفيفة على بعض المناطق، مع درجات حرارة بتتراوح بين 8 و18 درجة مئوية تقريبا. بشان هيك ما تنسوا تلبسوا الملابس الدافية خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء.

بحب رحب بالحاجة مع أحمد قلاون وبقول لك يا هلا وغلا فيكي وأنستينا ونورتينا وشكرا كتير على حسن استماعك لنا. برغب لما بتبعتولنا أنه أنتم معنا على السماء.

صلوا عليه وسلموا تسليما. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لحتى نخبركم بفقرات برنامجنا لليوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. مثل كل أربعاء لنا فترة وبعدنا مكملين بهل تعلم؟

الطفل حديث الولادة واللي بتستدعي الانتباه. فعزيزتي الأم، من الطبيعي أنه يمر الطفل حديث الولادة ببعض التغيرات خلال أيامه الأولى، ولكن في بعض الأعراض اللي بتتطلب متابعة الأهل واستشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأمور والتغيرات اللي بتحدث لطفلك، وسلامة قلبه إن شاء الله تعالى وقلبك كمان.

كمان عنا بعض الأمور التانية بخلال يعني تربية إسلامية إن شاء الله تعالى حسب ما بيحالفنا الحظ وبيساعدنا الوقت لنقلكن عليها إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجه.

أحبابنا الكرام، بتمنى بهالفترة اللي عم نشهد فيها أجواء شتوية باردة، بتمنى من الجميع الانتباه وأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة للأطفال وكبار السن، والحرص على ارتداء الملابس الدافية وشرب السوائل الساخنة والمحافظة على التدفئة المناسبة داخل المنازل. ومنتمنى لكم السلامة والصحة للجميع. برحب بالحاجة خديجة، يا هلا وغلا فيك يا عزيزتي الغالية، بارك الله فيك وعلى حسن استماعك لنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

هل تعلم كيف أسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل، وأمه حتمة بنت هاشم. لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل. أسلم في السنة السادسة من النبوة، وكان عمره 26 عاما. أسلم بعد نحو 40 رجلا. وفي قصة إسلامه عدة روايات، منها ما ذكر في كتب السير أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فلحقت به فإذا هو في الصلاة، فقمت خلفه فاستفتح بالسورة الحاقة، فبدأت أتعجب من نظم القرآن، فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. صدق الله العظيم. فقال سيدنا عمر: إذن هو كاهن. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى من سورة الحاقة: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. فقال سيدنا عمر: وقع الإسلام في قلبي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله،

والرواية الأخرى أحبابنا الكرام قيل إن سيدنا عمر رضي الله عنه خرج متقلدا بالسيف فوجده رجل من بني زهرة فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. فقال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له سيدنا عمر: أراك قد تركت دينك الذي أنت عليه. فقال الرجل: أفلا أدلك على العجب؟ إن أختك وختنك أي صهرك قد تركا دينك. فأتاهما عمر رضي الله عنه وكانوا يقرؤون قوله تعالى من سورة طه: طه. سمع سيدنا عمر شيئا من قراءة القرآن من خلف الباب، وكان عندهم أحد الصحابة وهو الخباب، فطرق عمر الباب وفتحوا له، فقال: أسمعوني. فقالوا: هو حديث تحدثناه بيننا. ثم قال سيدنا عمر: اتبعت محمدا؟ فقال له صهره: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فبدأ يضرب صهره ضربا شديدا، فجاءت أخته تريد أن تدافع عن زوجها فضربها، فقالت بقلب ثابت متوكل على الحي الذي لا يموت: أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

0: فتوقف عمر عن ضرب صهره ثم طلب الصحيفة، فلما أعطيت له الصحيفة ورأى فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، صدق الله العظيم. فقال: دلوني على محمد. فلما سمع الخباب خرج وقال له: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله ليلة الخميس لك، حيث قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، أي أبي جهل. فقال: دلوني على رسول الله.
1: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب.

وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت الأرقم في الصفا، وراح إلى هناك وضرب الباب، وكان من أشد الناس على رسول الله في الجاهلية. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا عمر. ففتح الباب وتقدم نحو النبي، فأخذه الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام أشجع خلق الله، أخذه بمجامع قميصه وقال: أسلم يا ابن الخطاب، اللهم اهده. فما تمالك عمر أن وقع على ركبته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بمنتهٍ يا عمر؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد الحرام. وقصة إسلامه أحبابنا الكرام رواها أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فما لعلك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم عن إسلام سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وجزاه عنا خير الجزاء.

0: كن آمراً أولادك بعبادة الله.
1: ربيتوني وكنت صغير وحملت همي بكير، يا ما بكيت ولا أفرح لألكم ممنون كتير. ما في رد المعروف ووفي الفضل علي، هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية. كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بي.
0: مستمعينا الكرام، إن تربية الأبناء على منهاج الدين الإسلامي والسنة النبوية الشريفة من أعظم الأمور التي ينبغي للأهل مراعاتها، وهاكم بعض الآداب التي ينبغي أن يربى عليها الأولاد.

أولاً ينبغي أمر الأولاد بأداء العبادات مثل الصلاة والصيام والذكر وإعطائهم جوائز وحوافز عليها. ثانياً، من المهم ترغيب الأولاد في فعل النوافل كصلاة الوتر والضحى والرواتب. ثالثاً، لا تنسى يا أخي تعويد الأولاد على الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصاً يوم الجمعة.

رابعاً، تعليم الأولاد فضل الصدقة والبذل في سبيل الله تعالى وإعطاء الفقراء والمساكين، وتعليم الأولاد الآداب الشرعية كآداب الطعام والشراب واللباس والنوم والاستئذان والدخول وغيرها، والحرص على تحليهم بها. يعني منعلم أولادنا لو كانوا بعدهم صغار بعض الآداب الشرعية، بعض الأشياء اللي نحن عادة معتاد أنه منقول عنها مثلا أنه عيب. فكمان منعلمهم بآداب الطعام والشراب، كيف بده يأكل، كيف بده يشرب. يعني حتى الأكل والشرب في له آداب بالإسلام. منعلم الطفل أنه ما يأكل من وسط الصحن، من نص الصحن، بيأكل من قدامه. منعلمه الحديث، وكل مما يليك، من أمامه، ما يأكل من قدام اللي قاعدين حواليه عم يأكلوا من نفس الصحن الصحيفة. منعلمهم يأكلوا من قدامه. الشرب ما منعودهم يتنفسوا بكوب الماء هن وعم يشربوا، منعلمهم يشربوا على 3 مراحل. كمان اللباس، في دعاء لما بيلبس الشخص ثيابه، لما بده يشلحهم، لما بده يلبس شيء جديد كمان في دعاء، والأذكار وقت النوم، وحتى كمان الاستئذان والدخول. يعني إذا كان الولد بالبيت ومثلا والدته أو ولده بالغرفة بدهم يدخلوا على أمهم مثلا هي بغرفة النوم، فبيدقوا عليها الباب قبل ما يفوتوا، ما بيفتحوا الباب دغري وبيفوتوا، بتعلمهم بتدق على الباب، أنا لما بقلك فوت بتفوت. يعني حتى الوالد المطلوب يعلم أولاده هالشي، إذا كانت مثلا الأم منا قادرة، ما بتعرف، منا فاضية، فهو بده يعينا بهالأمر، يعلمون على هالأمور، وبده يعلمون أنه ما يكونوا عصبيين، ما يطلع خلقهم دغري، ما يعيطوا بوج أمهم، الأم تعلمون أنه ما يعيطوا بوج أبوهم، يعلمون ما تقول أف بوج أمك لأنه هيدا حرام، منعلمون الكذب حرام، منعلمون هالأشياء كلها. فما عم نقول يعني نعلمهم إياها دغري ضربة واحدة، شوي شوي مع الأيام. يعني أحيان بيجي شغلة مثلا، قد يجي ابنك يفتح الباب عليك ويفوت، بتعلميهن أنه ما بتفوت هيك دغري علي على الباب، بتدق الباب، وبلما أنا بقلك فوت وبسمح لك بتفوت. هيك بيصير مرة ويمكن واثنين وثلاثة، بيصير بيتعلم وبتدلى بباله، بيصير بيتعلم وين ما بده يدخل بيدق الباب قبل ما يفوت. فيعني هيك كل أمر بيصير معك عزيزتي الأم، عليك إنه ما إنه بس تطلعي بالولد وتعيطي عليه وما تعلمي ليش، إنه يمكن يفوت عليك تكوني عم تغيري تيابك، تبلش تعيطي عليه بس هو ما عارف ليش. أما لما بتقلي له مرة تانية بتلاقي الباب مسكر بتدق علي، لما بقلك فوت بتفوت، لأنه بكون عم غير تيابي، بكون نايمي، بكون كذا، إنه منعلمه بصير مرة تانية بيعرف ليش بده يدق الباب قبل ما يفوت، وهكذا.

0: كمان مستمعينا الكرام، المطلوب نعلم أولادنا الدعاء، لأنه إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينشأ عليها الأولاد تعويدهم على الدعاء واللجوء إلى الله تعالى في السراء والضراء. وهاكم بعض الأمور التي تعينكم إن شاء الله تعالى في تحقيق ذلك. تعليم الأولاد بعض الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، نحو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وترغيبهم في الدعاء لأنفسهم ولأهليهم. كمان ما ننسى العلمون يدعو للأهل ولأخوانهم بظهر الغيب، وتعليمهم فضل ذلك. وتعليق لوح في مكان بارز في البيت يكتب فيه بعض الأدعية والأذكار والمواعظ لترسيخها في أذهان الأولاد، ومتابعة الأولاد على الأذكار اليومية كأذكار الصباح والمساء اللي عطول بنذكركم فيها، وأذكار أدبار الصلوات في بعد كل صلاة في أذكار وإشعارهم بأهميتها، وتعليم الأولاد الأدعية والأذكار المخصوصة كأدعية تفريج الكرب وتيسير الأمور. لحظات منكم مع الأخبار وبعدها رجع لكم إن شاء الله تعالى، فأبقوا معنا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة.
1: MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية، والآن نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم أعزائي.

تواصل الأسواق مراقبة تحركات الدولار الأسترالي في انتظار صدور بيانات العمالة والتضخم قبل اجتماع بنك الاحتياط الأسترالي المقرر في 11 من آب أغسطس، وأشار تحليل إلى أن المؤشرات الاقتصادية الثانوية تظهر تحسناً في مؤشرات الثقة مع تراجع ضغوط التضخم، وهو ما يدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في الاجتماع المقبل. ولفت التحليل إلى أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر في ظل عدم وضوح تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط وانتظار البيانات الاقتصادية المرتقبة في أستراليا، وهي عوامل ستساهم في تحديد قرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. دعا خبراء الصحة في أستراليا المواطنين إلى المشاركة في التجارب السريرية بعد أن أوصى أخصائي في علم الأمراض بدعم الأبحاث الطبية من خلال التطوع لهذه التجارب. وتجرى في أستراليا نحو 1850 تجربة سريرية جديدة سنويا، وتخصص الحكومة الفيدرالية 750 مليون دولار على مدى 10 سنوات لدعم تطوير علاجات جديدة خصوصا للأمراض النادرة والسرطانات النادرة. كما يؤكد الباحثون أن هذه التجارب تساهم في التحقق من سلامة العلاجات وفاعليتها وتوسع خيارات العلاج للمرضى. وإلى ذلك يساهم المشاركون في تسريع تطوير الأدوية الجديدة وتحسين فرص الوصول إلى علاجات أكثر فاعلية ودعم الأبحاث الهادفة إلى التعامل مع الأمراض المزمنة في المستقبل. حذرت القوات المسلحة اليمنية شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية، معلنة تفعيل معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. وجاء التحذير بعد إعلان المتحدث يحيى سريع استهداف مطار أبها الدولي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على قصف مطار صنعاء وإخراج مدرجيه من الخدمة. وقال سريع إن العملية حققت أهدافها، مهددا بتوسيع الرد إذا استمر الحصار على المطارات اليمنية. واستهدف القصف السعودي منع هبوط طائرة مدنية إيرانية في صنعاء قبل أن تهبط بسلام في مطار الحديدة الدولي المتوقف منذ نحو 10 أعوام. وبالتوازي نصحت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران بتجنب أجواء البحرين والكويت وقطر والإمارات، إضافة إلى جزء من خليج عمان. وتشمل التوصية جميع الارتفاعات حتى 29 تموز بعد تكرر خروقات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت التحذيرات عقب هجمات أمريكية قالت إيران إنها طاولت مواقع مدنية واقتصادية، وردود إيرانية استهدفت منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج. بالانتقال إلى قطاع غزة، تواصلت العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة غربية مخيم جباليا وفق سلطات الصحة ومصادر فلسطينية. وقالت المصادر إن 7 من عناصر الشرطة قتلوا، بينهم مدير مركز شرطة المخيم، فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار إلى 1202 وفق بياناته. أخيرا، نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس التوصل إلى هدنة إنسانية أو خطة سلام في السودان، وأكد أن المناقشات لا تزال مستمرة في محاولة لوقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام 2023. أعزائي المستمعين، كانت هذه هي النشرة الموجزة لهذه الفترة الإخبارية من هذه الساعة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: رجعني لكم لوسط
1: يا ولا بدي جيب مثل امي وبي.
0: رجعنا لكم منعتذر عن هالشي, ولكن رجعنا لنتابع معكم فقرات برنامجنا ومنتشكر الزميل خضر. إذن مستمعينا الكرام, قبل ما تركناكم للأخبار كنا عم نتكلم عن بعض الأمور المهمة اللي على الأهل أنه يعلموا أولادهم عليها, من جملة هالشي الدعاء أنه يدعوا حتى نعلمهم الأدعية, بعض الصلوات, الأذكار عند الصباح والمساء. وكمان أعطيناكم أنه تحفظوا أولادكم بعض الأدعية المأثورة اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي فيها, من جملتها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من رغبهم كمان أنه يدعوا لأنفسهم, مش يدعوا على حالهم, الشخص بيدعي لنفسه, بيدعوا للأهل الأم والأب, ويدعوا لأخوانهم اللي هن إخوانهم من أمهم وأبوهم أو إخوانهم المسلمين وين ما كانوا بظهر الغيب. منعلمهم كمان أنه كتير منيح أنه الشخص يدعي لأخوه المسلم بظهر الغيب. ومثل ما قلنا لكم في شغلة كتير حلوة أنه على الأهل يعلقوا بالبيت بمكان الأولاد كلها عطول بيشوفوها بعض الأدعية, بعض الأوراد اللي المطلوب كلها يتذكروها, أو أوراد الصباح وأوراد المساء, أوراد ورد قبل ما يطلعوا من البيت, هالأشياء كلها. ونتابع الأولاد على هالأذكار إن شاء الله تعالى, وكمان تعليمهم بعض الأذكار المخصوصة, لأنه مثل ما قلنا لكم كل شغلة في إلى دعاء سبحان الله العظيم, مثل كأدعية تفريج الكرب وتيسير الأمور. حتى منعلمهم أنه إذا لبسوا شي جديد, إذا شافوا حدا لبس شي جديد, كمان في له دعاء, فيقولوا مثلا اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه, يعني إذا كنتوا جبتوا لهم شيء جديد, تياب جديدة بدهم يلبسوها, علمون يعني مرة على مرة على مرة, بصيروا هن بيحفظوه, أنتوا بتذكرون أنه هيدا التوب جديد, ما تنسى الدعاء, علموه اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يعلمون يقولوا كمان الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. عم قلكم لكل شغلة في إلى دعاء, لركوب السيارة في إلى دعاء, دخول السوق في إلى دعاء, ركوب الطيارة في إلى دعاء, وهكذا. إن شاء الله تعالى فيما بعد منخبركم عن هالأمور كلها ومن لكم الأدعية, ما عليكم إلا أنه تتذكروها, أكيد يمكن أكتريتكم بيعرفوها, ولكن بس للتذكير إن شاء الله تعالى. وكلياتنا بننتصح ونعمل بهالأمور, نعلم أولادنا وأولاد أولادنا.

أولاً فيما يختص بالصفراء، يعتبر مرض الصفراء من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال حديثي الولادة، ومن الممكن أن يكون مرض الصفراء فيزيولوجياً طبيعي لا يحتاج إلى أي تدخل طبي أو علاجي، وقد تكون الصفراء من النوع الذي يتطلب تدخلاً طبياً وعلاجاً سريعاً. تظهر الصفراء في الطفل الطبيعي في اليوم الثالث بعد الولادة، وتكون في بياض العين والجلد، ويكون اللون عموماً مائلاً للأصفر أو للأخضر، ولا تصاحبها أي أعراض خطيرة، إنما تكون مثل عدم القدرة على الرضاعة أو قلة في النشاط اليومي المعتاد للطفل من حيث حركته أو نومه. أما الصفراء في الطفل المريض فتبدأ غالباً منذ اليوم الأول للولادة، وتكون نسبتها مرتفعة ولونها في بعض الأحيان مائلاً للبرتقالي أو الأخضر، وذلك بسبب زيادة في تكسر الدم، فيكون سببها انسداداً في إحدى القنوات المرارية، ويصاحب كليهما قلة في نشاط المولود ورضاعته.

إن الرضاعة الطبيعية تطيل فترة الصفراء في الطفل الطبيعي لفترة قد تتجاوز الشهر، ولكن هذا لا يستدعي القلق ما دامت التحاليل أثبتت أن الصفراء حميدة وليست من النوع الضار، ويمكن الأم في هذه الحالة قطع الرضاعة الطبيعية إذا أرادت 3 أيام واستعمال اللبن الصناعي ثم العودة للرضاعة الطبيعية بعد ذلك.

ثانياً السرة. عزيزتي الأم، إن الحبل السري للمولود هو همزة الوصل بينه وبين الأم داخل الرحم طوال مدة الحمل، وتعتبر السرة مكاناً يسهل للميكروبات العيش فيه. إذا لم تتم العناية به بالطريقة الصحيحة منذ الساعات الأولى من الولادة، ويكون ذلك عن طريق إضافة ما يسمى الغسول السري مرتين على الأكثر في اليوم لمدة 5 أيام، وتسقط بقايا الحبل السري غالبة في اليوم 10 أو 11 بعد الولادة. ولكن ماذا لو لم يحدث هذا وتأخر سقوطها؟

عزيزتي، إن تأخر سقوط بقايا الحبل السري أمر يؤخذ بعين الاعتبار ويستدعي عمل التحاليل لمعرفة السبب، ففي بعض الأحيان يكون ذلك نتيجة لخلل في عمل كرات الدم البيضاء والمعروف باسم لوكوبينيا، وهو الذي يؤخر سقوط السرة لمدة قد تصل إلى شهر أو ما يزيد. ولكن يصاحب هذا المرض أشياء أخرى، مثل تكرار حدوث التهابات صدرية أو نزلات معوية عند الطفل المصاب، أو وجود طفح جلدي، أو خراج بدون صديد على جسم الطفل. وفيما يختص بالسرة، فهناك أمر آخر لا بد من ذكره لك عزيزتي الأم، وهو أنه في بعض الأحيان يكون هناك شيء مثل قطعة اللحم الصغيرة بارزة من السرة بعد سقوط بقايا الحبل السري. في هذه الحالة ينبغي عمل أشعة تلفزيونية على البطن، حيث أن هذا النتوء غالباً ما يكون بقايا قناة يوركس التي لا تضمر أثناء فترة نهاية الحمل، ويتم استشارة طبيب جراحة الأطفال في ذلك الأمر.

ثالثاً ارتفاع درجة الحرارة. عزيزتي الأم، إن أنسب مكان لقياس درجة حرارة الوليد هي فتحة الشرج، وتعتبر درجة الحرارة حينئذ هي درجة الحرارة الحقيقية لجسم الطفل، علماً أنه لو تم أخذ درجة الحرارة من تحت الأبط ينبغي إضافة نصف درجة إليها لتصل للدرجة الحقيقية للجسم. ودرجة الحرارة عموماً تتراوح بين 36.5 إلى 37.5 درجة مئوية، وتعتبر قراءات ما دون ذلك أو أعلى من ذلك إشارة تستدعي استشارة الطبيب الفورية. وتعتبر أول 3 أشهر من عمر الطفل هي الفترة الحرجة التي يكون فيها أي ارتفاع في درجة الحرارة يستدعي الدخول إلى المستشفى، حتى ولو لم تلحظ الأم أي علامات مرضية على الطفل، حيث إنه يكفي ارتفاع درجة الحرارة لتشخيص أمراض خطيرة كالتهاب السحايا أو تسمم الدم أو غيرهما من الحالات الحرجة.

عزيزتي الأم، تقوم المستشفى المستقبلة للطفل آنذاك بكل التحاليل المطلوبة للكشف عن المرض المسبب لارتفاع درجة الحرارة، ومنها فحوصات الدم الشاملة ووظائف الكلى والكبد ومزارع الدم والبول والسائل النخاعي، وذلك ما يعترض عليه معظم الآباء والأمهات. وفي هذا الحال نود التذكير بأهمية أخذ كمية بسيطة من السائل النخاعي لدراستها ميكروسكوبيا وكيميائيا وزراعتها للكشف عن وجود أي بكتيريا أو فيروسات مسببة لالتهاب السحايا. ونذكر هنا أن عملية أخذ السائل النخاعي آمنة، حيث توضع الإبرة في المكان الخالي من الأعصاب.

عزيزتي، فيما يختص بالحرارة فإنا نقول لكل أم إنه لا يشترط استعمال المضاد الحيوي عند أي ارتفاع في درجة الحرارة، فهو ليس العلاج الناجع لكل ارتفاع، وذلك لأن المضاد الحيوي يقتل البكتيريا وليس له أي فاعلية ضد الفيروسات أو الفطريات التي يمكن أن تكون المسببة لارتفاع درجة حرارة الطفل. وفي هذه الحالة يتسبب المضاد الحيوي في تقليل مناعة الطفل لا علاجه، ولذلك لا ينبغي الاستعجال بإعطاء الطفل أي نوع من أنواع المضادات الحيوية إلا بإذن الطبيب المختص.

رابعاً، الإسهال عند الطفل حديث الولادة. في هذا الشأن نذكر الأم أن الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية يمكن أن يتبرز يومياً ما بين المرة والسبع مرات بأشكال عدة تختلف من شكل البراز المتماسك أو على شكل المرهم، وكل هذه الأشكال تكون ضمن البراز الطبيعي للطفل حديث الولادة ولا تعتبر إسهالاً بالمرة. أما الطفل الذي يعتمد في رضاعته على الألبان الصناعية فهو يقع أسيراً للمغص والإمساك في بعض الأحيان، ويكون برازه أكثر تماسكاً من مثيله الذي يرضع من أمه. والإسهال في تعريفه يكون التغيير في قوام أو عدد مرات البراز التي تعود الطفل عليها. فعند حدوث أي تغير على الأم أن تستشير الطبيب، ويمكن للأم أن تبدأ هي بإعطاء ولدها كمية مناسبة من محلول معالجة الجفاف حتى يعوض ما فقده الطفل عند حدوث الإسهال، ويعتبر محلول معالجة الجفاف هذا هو الأقدم وفي الوقت نفسه أحدث علاج للإسهال في النزلات المعوية، حيث إنه لو لم يتم تعويض الفاقد من الطفل بهذا المحلول يمكن للصغير أن يدخل في دوامة الجفاف وما يتبعه من نقص في سوائل الجسم وفشل في وظائف الدماغ والقلب وقصور في عمل الكلية وبقية أجهزة الجسم. وتقوم بعض الأمهات بمنع الطفل من الأكل أو الشراب أثناء فترة القيء، وهذا يعجل بظهور الجفاف. ونذكر الأم أنه ينبغي أن تشجع طفلها على الأكل وشرب العصائر المختلفة والماء حتى ولو كان يتقيأ، وذلك إلى أن تصل به إلى الطبيب المعالج.

حرصك على متابعة طفلك باستمرار وتدوين ملاحظاتك وزيارة الطبيب الدورية هي من أفضل الطرق للكشف عن أي اعتلال في صحة ولدك منذ البداية، وهي أول طريق العلاج.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي الفقرة اللي حبينا ننقلكم إياها عن الطفل حديث الولادة، وبالأخص اللي هن عندهم أطفال بيبيز أول ما ننخلقانين. الله يحفظهم لكم.

انت حنونه. اذا مستمعينا الكرام، انتم عم تستمعوا للاذاعه الاسلاميه مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 اف ام. انتم بعدكم ضمن برنامج بي ام درايف تايم. انا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسه الصوتيه.

حننتقل نحن وياكم لضمن فقرة صحية وعينكن على صحتكن. هي بعنوان أسمر مع رشة فيتامين. مستمعينا الكرام، حسب ما بيذكروا أنه تعد الفيتامينات مواد أساسية يحتاجها الجسم لنموه وعمله بشكل طبيعي، وهي مواد لا يستطيع تصنيعها بنفسه بالشكل الكافي، بل يحتاج إلى الحصول على الكمية الأكبر منها عن طريق الغذاء. ولذلك صنف العلماء في بادئ الأمر الأرغوكاليسيفرول كالوكاسيفرول على أنها فيتامينات سموا بفيتامين دي. فما هو الفيتامين دي؟ ولما سمي بهذا الاسم؟ وكيف تم اكتشافه؟

أولاً سنذكر لكم مصادر الفيتامين دي. كما ذكرنا من قبل، هنالك مصدران أساسيان لهذا الفيتامين. المصدر الأول هو التصنيع الجسدي في البشرة بعد التعرض للأشعة ما فوق البنفسجية وامتصاصها عبر أنزيمات أو بروتينات معينة في الجسم. يتم تحويل نوع من الكوليسترول هيدروكوليسترول إلى الفيتامين D3.

معروف بالكاليكال سيفرول والذي هو فيتامين دي 3. أما في النباتات والفطريات فيصنع هذا الفيتامين على شكل فيتامين دي 2. فتعرض الوجه والذراعين والساقين للشمس حوالي 30 دقيقة لثلاث مرات في الأسبوع يعد كافياً لحصول الجسم على حاجته من الفيتامين دي.

أحبابنا الكرام، أما المصدر الثانوي وهو الغذاء، نجد مادة الفيتامين دي إجمالاً في عدد من المأكولات البحرية، منها سمك السالمون والتونة، كما نجده في زيت كبد سمك القد وكبد البقر والبيض، وبنسبة أخفض في الأجبان والألبان. ولكن العديد من البلاد الأوروبية والأمريكية تعمل على زيادة الفيتامين دي في بعض المطعومات المعروفة بالأغذية المقوات كالحليب ومشتقاته والعصائر ونحوها لتأمين الكمية التي يحتاجها الجسم بشكل أفضل، خاصة أن العديد من البلاد الأوروبية كلندن مثلاً غالباً ما تكون فيها السماء ضبابية والجو بارد، مما يخفف من تعرض السكان لأشعة الشمس والذي هو المصدر الأساسي.

أحبابنا الكرام، من هنا يمكننا تحديد مصدر ثالث لهذا الفيتامين، أي فيتامين دي، وهو المكملات الغذائية التي تأتي على شكل أدوية، إذ ينصح العديد من الأطباء بأخذ الفيتامين دي كمكمل غذائي، وذلك لأعمار مختلفة وحتى للأطفال الرضع، كلهم بحسب وضعه، إما على شكل حبوب دهنية مجمدة أو جرعات من الزيت السائل يخزنها الجسم على مدى طويل، أو حتى في أبر كمان بياخدوها. تقريبا الأبر بتضل مضاينة لقريب السنة أو سنة ونص تقريبا، يعني حقيقة هيدي بعد تجربة، من بعد ما بتكونوا حاسين جسمكم متعب، ما قادرين تمشوا، ما قادرين تتحركوا، أعضاء جسمكم عم تتوجع، فبتقدروا اللي بيقدر ياخد الإبرة، فبتضل مضاينة الإبرة لسنة ونص تقريبا، وبتحسوا بنشاط بعد فترة مش دغري، يعني بعد يعني ما يقارب الأسبوع بتحسوا بفرق كبير ما بين قبل الإبرة وبعد الإبرة فيتامين دي. عليكم أنه تستشيروا طبيبكم بالنسبة لهالأمر.

نعم مستمعينا الكرام، حنتابع معكم بس آخر فقرة بهالموضوع ونتابع فيها بالأسبوع الجاي. شو هو المعدل الطبيعي للفيتامين دي؟ حددت السلطات الطبية في كندا والولايات المتحدة القدر الطبيعي للفيتامين دي بحوالي 50 نمول، أي ما يعادل 25 OH دي أو 20 نمول، اللي هو معروف يعني بالطب أنه بيختصروه، واللي هو النانو مول بيساوي واحد من المليار من المول. يعني هن بيعرفوا غالبا بيستخدموها هيدي الوحدة بنتائج التحاليل الطبية، مثلا مثل هيدا الفيتامين اللي عم نحكي عنه أو بعض الهرمونات أو بعض الفيتامينات والمعادن. والمثير المحير بالأمر هو أنه بالاعتماد على هيدا المقياس، فإن نسبة كبيرة من الأشخاص حوالي 80% بيكون عندهم نقص بالفيتامين دي، مما يطرح تشكيكا عند بعض الأطباء بالمعدل الطبيعي الذي تم تحديده، ولكن هذا المقياس هو المعتمد حاليا في جميع البلدان والأقطار، والله أعلم.

انت شوتي جميلة جدا وسبحان الله قصيرة. ولكن مستمعينا الكرام, بالنسبة لهالموضوع اللي عم نتكلم عنه, كنا عن الفيتامينات وخصوصا الفيتامين دي, ان شاء الله تعالى بالاسبوع المقبل بنتابع معكم بهالامر شو هي اسباب نقص الفيتامين دي واعراضه. كمان حنتكلم عن شو هي اهمية الفيتامين دي إن شاء الله تعالى, وشو هو المطلوب بالنسبة لهالأمر, لأنه يمكن الشخص ما حيعرف أنه عنده نقص بفيتامين دي إلا ما يعمل فحص الدم عند الطبيب أكيد, لحتى الطبيب يبين عنده أنه عنده هالشخص نقص بفيتامين دي, ويا بيعطي للشخص حبوب أو مثلا إبرية أو على حسب ما بيشوف الطبيب إنه هيدا المريض اللي هو مريضه اللي بيعالجه على طول بيعرف حالته, فهو بصير بيوصف له المطلوب بالنسبة لهالأمر. يعني سبحان الله هيدا شيء جزء بسيط جدا بجسمنا, واللي أحيان بتحسوا حالكم كتير كسولين, ما عم تقدروا تتحركوا, ما عم تقدروا تمشوا, ما عم تقدروا تشتغلوا, كتير محبطين. ففي بعض شغلات أحيان بتكون صغيرة ولكن بتأثر على الجسم بشكل كبير.

إذن مستمعينا الكرام، بحب بس أقول لكم أنه من أبرز أعراض نقص فيتامين دي هو مثل ما حكينا بالأول أنه بالشعور بالتعب والإرهاق بشكل متكرر، وكمان بتحسوا بآلام بالعظام والمفاصل، وبتصير عندكم كتير إصابة بنزلات البرد والالتهابات، وبعض الأشخاص بيحسوا بالحزن أو بتغير عندهم المزاج، وأحيان قد يعني يصير الجرح بيطول كتير ليصح، قد أحيان يصير التساقط بالشعر ببعض الحالات، وبيصير في ضعف بالعظام أو زيادة احتمال الكسور خاصة عند كبار السن. ومن لكم أنه بهالأيام الباردة بفصل الشتاء انتبهوا على صحتكم، وانتبهوا أولادكم وعلى الكبار بالسن، وحاولوا تستفيدوا من أشعة الشمس قدر الإمكان لما بتكون متوفرة، مع أكيد أكيد أكيد اتباع نصائح الطبيب المختص عند الحاجة. فمستمعينا الكرام، مثل ما وعدناكم الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى حنتابع بها الموضوع، فبنتمنى عليكم تكونوا معنا. لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم، بتمنى تكون الفقرات اللي قدمت لكم ياها نالت أعجبكم.

إذن مستمعينا الكرام، بنشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وديروا بالكم على صحتكم بهالفترة الباردة مثل ما خبرناكم. وكنت معكم أنا جهاد، بنلتقي فيكم بإذن الله تعالى بموعد جديد وببرنامج جديد إن شاء الله تعالى نهار الجمعة مع الحاجة خديجة بإذن الله تعالى. فدمتم بخير وسلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

يجب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022.
8: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes. And you are not supervising, so please try and supervise as well.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

M2MFM Muslim Community Radio. أوجه لكم تحية مستمعين الكرام وأقدم لكم موجزا لأبرز الأنباء.

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستطلق قريباً لائحة تنظيمية لتفعيل آلية الحماية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع أستراليا، في خطوة تهدف إلى حماية القطاعات الحساسة وخصوصاً الزراعية. وبحسب المفوضية، ستشمل الآلية جميع المنتجات المشمولة بالاتفاقية، مع تحديد حصص لاستيراد منتجات منها لحوم الأبقار ولحوم الضأن والسكر، على أن تفعل إجراءات الحماية عند تجاوز مستويات معينة. وأكد المسؤول في المفوضية الأوروبية أن الضغط على أستراليا لقبول هذه الآلية كان جزءا أساسيا من المفاوضات، فيما امتنع عن الكشف عن الكميات التي ستؤدي إلى تفعيلها قبل نشر النص التشريعي. كشفت دراسة أجريت لجانب الحكومة الأسترالية عن ثغرات في تطبيق قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16، ما يثير تساؤلات حول فاعلية نظام التحقق من أعمار المستخدمين. وبحسب الدراسة، لم تطلب معظم المنصات إثباتا للعمر عند إنشاء حسابات جديدة، بعد أن أنشأ فريق الاختبار حسابات صرح فيها بأن أصحابها أعمارهم 16 سنة، ما سمح لهم بفتح الحسابات والاستمرار في استخدامها. ورأى الباحثون أن مرحلة الفرز الأولي التي تعتمد على تقدير العمر من خلال نشاط المستخدم لا تحقق النتائج المطلوبة. وفي السياق، أكدت مفوضية السلامة الإلكترونية ثقتها بقدرة المنصات على تنفيذ القانون، مشددة على أن آليات التحقق المتدرجة كفيلة بمنع من هم دون 16 من العمر من امتلاك حسابات إذا طبقت بالشكل الصحيح. تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع عسكرية ونفطية في جنوب إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومنشآت للطائرات المسيرة والصواريخ ووسائل بحرية، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في بندر عباس وبوشهر وخوزستان. وبالتوازي مع ذلك، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن بلاده تراجع عن خطة وضع رسوم على العبور في مضيق هرمز بعد اتصالات أجرتها دول في المنطقة مقابل تعهدات باستثمارات في الولايات المتحدة. وفي الغضون، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والأردن، فيما قالت القوات المسلحة الأردنية إنها اعترضت 4 صواريخ إيرانية. وأثر التصعيد أيضا في أسواق الطاقة، إذ ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 5% وسط مخاوف من اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي إطار التهديدات المتبادلة، قال ترامب إن جبل المعول قرب منشأة نطنز النووية قد يكون هدفا لضربة أمريكية محتملة من دون أن يحدد موعدا لتنفيذها، فيما تواصلت التحذيرات الدولية من اتساع رقعة النزاع. بالخبر الأخير، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يكون ضعف الحصيلة الرسمية أو 4 أضعافها، وبلغ العدد الرسمي للإصابات 1963 حالة، منها 719 وفاة. وبالتوازي، أعلنت الولايات المتحدة عن تطبيق قيود على سفر القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية للحد من انتشار الفيروس. انتهى هذا الموجز الذي وفيناكم به عبر أثير توأم أفهم. بحفظ الله.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى:

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

والذي رفع السماء بلا عمد، والذي بسط الأرض ومهد، أقسم بالله، أقسم بالله، اقتربت. فاسمع.

رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ذات يوم من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء وقال: سمع الله لمن حمده. ثم قنت، أي دعا صلى الله عليه وسلم قبل أن يسجد، وقال في دعائه: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، وهو أخو أبي جهل لأمه، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وهو أخو خالد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام أخو أبي جهل. لماذا دعا لهم رسول الله؟ الوليد وسلمة وعياش حبسهم المشركون في مكة لما أسلموا ومنعوا من الهجرة، فدعا لهم نبينا، دعا لهم من بعثه الله رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعا لهم نبينا، نبي الرحمة، بأن ينجيهم الله، ثم قال النبي: اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. ثم بدأ رسول الله بدعائه على الكفار فقال: اللهم اشدد وطأتك، أي بأسك أو عقوبتك، على مضر، وهي القبيلة المشهورة التي منها جميع بطون قريش وغيرهم، اللهم اجعلها، أي عقوبتك، عليهم سنين كسني يوسف. الله أكبر، نبينا مجاب الدعوة يدعو على الكفار. استعصت قريش على النبي وحاربوه، ولم يؤمن به أكثرهم، ورأى النبي إدبارهم عن الحق فدعا عليهم بسنين كسني يوسف. دعا عليهم رسول الله. ما معنى ذلك؟ ما معنى دعا عليهم بسنين كسني يوسف؟ أي دعا عليهم بالقحط وببلوغ غاية الجهد، غاية الجهد والضراء، واستجاب الله دعوة نبيه. فكل هؤلاء الذين دعا لهم رسول الله نجوا من أسر الكفار ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فأصابهم ما أصابهم من جوع وقحط بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فماذا حصل؟ أكلوا الجلود، أكلوا الميتة، أكلوا الجيف، أكلوا العظام، اشتد القحط عليهم، بل كان أحدهم من شدة الجهد يرى كهيئة الدخان بين السماء والأرض. فجاء أبو سفيان، وكان بعد ما أسلم، قال: يا محمد، إنك تأمر بالطاعة وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم، فادعوا الله لهم. فاستسقى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استسقى لهم رسول الله، أي طلب من الله أن يسقيهم، فنزل المطر.
ورفع القحط، فأنزل الله في القرآن: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. بعد أن أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، عادوا إلى كفرهم. فأنزل الله في القرآن: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أي يوم بدر. هذا الدخان الذي رأوه هو الدخان الأول الذي ظهر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما الدخان الثاني فلم يظهر، وهو من علامات الساعة الكبرى. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ما هو هذا الدخان؟ هو دخان يمكث في الأرض 40 يوما، يملأ ما بين السماء والأرض. ماذا يحصل بالمؤمن؟ ماذا يحصل بالكافر؟ أما المؤمن فيصيبه الدخان، لكن يصيبه مثل الزكام. وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم. الله أكبر، يشتد عليهم ذاك الدخان. أحد الصحابة الملقب بصاحب سر رسول الله وهو حذيفة بن اليمان قال: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقال النبي: يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة. قال صلى الله عليه وسلم: أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، ويخرج هذا الدخان من أنفه وأذنيه ودبره، فيكون شديدا حقا على الكفار. إخواني في الله، إن ربكم أنذركم 3: أنذركم الدخان، الدخان الذي يكون للمؤمن كالزكمة، وأما للكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، وأنذركم الدابة، وأنذركم الأعور الدجال. فهل من معتبر؟ والله قد اقتربت، فتأمل.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: M-FM sponsor.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

إذا سألوك شو معنات إنك مسلم؟ مسلم أو مؤمن ما معناتها بس إنه أنا بصلي أو بصوم. مسلم ما معناتها بس إني رايح على الحاج وصارت الناس بتعيط لي يا حاج. مسلم ما معناتها إنه بقرأ قرآن أو حافظ قرآن أو عندي مصحف بالبيت. مسلم ما معناتها بس إني بأدي واجبات وبجتنب الحرام. مسلم معناتها على دين الإسلام. شو يعني دين الإسلام؟ نرجع كمان ومنحكي عن سيدنا محمد قائدنا وقدوتنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. دعا لدين الإسلام 23 سنة، نزل عليه الوحي ونبئ لما كان 40، ومات لما كان 63. 23 سنة قضى منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، 13 بمكة و10 بالمدينة. تعالوا نشوف كيف كانت بداية دعوته وشو كان منهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بتعليم الناس الدين. صلوات الخمسة اللي هني عمود الدين انفرضوا قبل الهجرة بأربع سنين، يعني بمكة بس بالأخير. أما الصيام والزكاة تاني سنة بالمدينة، أما الحج سادس سنة بالمدينة، تحريم الخمر وتحريم الربا وكتير من تفاصيل الأحكام المشهورة بين الناس كمان كانت بالمدينة. سؤال، شو علم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بداية دعوته بمكة المكرمة؟ الجواب، علم دين الإسلام. شو يعني علم دين الإسلام؟ معناته علم المعتقد وعلم التوحيد، لأنه أساس الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله معناته الله واحد. الله واحد معناته ما إله شريك. ما إله شريك معناته ما بيشبه هذا العالم. الله تبارك وتعالى خالق الكون وخالق العالم، ما بيشبه العالم، منه جوات العالم، منه برات العالم، ما إله طول وما إله عرض، ما إله تركيب وما إله لون، ما إله شكل وما فينا نتخيل، لأن رب العالمين يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. الله تبارك وتعالى ما بيشبهنا. رب العالمين خلق الخير وخلق الشر، خلق الحلو والمر، الحسن والقبيح، أجسامنا وأعمالنا. هذا هو الإسلام، هو المعتقد. ما بيكفي إن الواحد يعتبر في اسم الله، إنما بده يعبد الله حقيقة. لو شخص عبد الشمس وسماها الله حيكون مؤمن؟ حيكون مسلم؟ بيكون مؤمن مسلم إذا عبد الله حقيقة. فلو اعتبر إنه في جسم قاعد فوق، أو اعتبر إنه في جسم بيطلع وبينزل، واعتبر هو الخالق وعبده، لو كان بيسميه الله ما بيكون عبد الله حقيقة، فما بيكون مؤمن، ما بيكون مسلم. فلتكون مسلم بده يكون عندك هيدا الأساس اللي بناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام بقلوب الناس. هيك بتكون مسلم، بأنك تلتزم بعقيدة النبي، بعقيدة الأنبياء. هيدا معنى لا إله إلا الله، وهيدا معنى إنك تكون مسلم.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وروى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة هي أفضل وأهم الأعمال عند الله تعالى بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان من المهم جدا ومما لا بد منه أن يهتم الإنسان بمعرفة كيفية صحة صلاته، فيتعلم ما هي أركان الصلاة وما هي شروطها وما هي مبطلاتها، حتى يضمن لنفسه صحة الصلاة فيؤدي الأركان والشروط ويجتنب المبطلات. لذلك أكد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا نصلي على حسب ما نهوى ونرتاح، إنما كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقدمون على الصلاة ولكن لا يعرفون أركانها ولا يعرفون شروطها ولا يعرفون مبطلاتها، فيدخلون في الصلاة وهم يظنون أنهم يؤدونها تامة، وإذ في الحقيقة تكون ناقصة أو باطلة. لذلك نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا وأكد علينا أن مجرد النية للصلاة لا تكفي، بل للصلاة أركان، وهذه الأركان لا بد منها، فمن أخل بركن واحد من هذه الأركان ما صحت صلاته. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله رد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي رواية البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي صحيح ابن حبان: ثم اقرأ بأم القرآن، وهي الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث، وهو المعروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته، هذا الحديث فيه بيان لأمور مهمة عظيمة. من هذه الأمور أن النية للصلاة وحدها لا تكفي، بل لا بد من مراعاة بقية الأركان، إذ النية ركن من أركان الصلاة. هذا الإنسان دخل المسجد ونيته الصلاة ودخل في الصلاة، ومع ذلك لما جاء إلى رسول الله فسلم عليه، الرسول رد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا فيه بيان حتى يهتم الناس بتعلم كيفية الصلاة على الوجه الذي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على حسب ما يبدو ويتوهم الناس، بل على حسب ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرسنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أركان الصلاة. والأركان معناه الأمور التي لا بد منها لصحة الصلاة، وهي جزء من الصلاة. ما معنى الركن؟ هو جزء من العمل ولا يصح العمل بدونه. فموضوعنا اليوم عن أركان الصلاة. أما سنن الصلاة فهي 34، سيمر معنا شيئا منها، ولنا إن شاء الله تعالى في مجلس آخر نتكلم عنها. وأما اليوم نتكلم عن أركان الصلاة، الأمور التي لا بد منها لصحة الصلاة، بدونها لا تصح الصلاة. ما هي الأمور التي لا تصح الصلاة بدونها وهي أجزاء من الصلاة؟ قال القاضي أبو شجاع رحمه الله، وهو من السادة الشافعية، في كتابه متن الغاية والتقريب: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. ولكن سيمر معنا أن الراجح في مذهب الشافعي أنها 17 ركنا. النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وهذه في الراجح أنها سنة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه. فلنبدأ بشرح ما قاله القاضي أبو شجاع رحمه الله. أركان الصلاة 17، أحدها النية، فإذا لا بد من النية لصحة الصلاة، فالنية ركن من أركان الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ أي الأعمال الصالحة لا تكون معتبرة عند الله إلا بالنيات، إلا بالقصد الجازم. فالعمل الصالح كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك لا يكون معتبرا عند الله إلا بالنية، هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. هنا الأعمال معناها الأعمال الصالحة، ليس معناها الأعمال التي تخالف الشرع، ليس معناها الحرام. هذا الحديث لا يعني أن الحرام لا يكون حراما إلا بنية، وأن الكفر لا يكون كفرا إلا بنية، لا، ليس هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من تقبل على المحرمات والموبقات كعقوق الوالدين مثلا، شتم الأم والأب، أذى الأم والأب أذى ليس بهين، هذا الأمر ابتلي به كثير من الناس في هذه الأيام، عقوق الوالدين بعضهم يتساهل فيه يظنه شيئا هينا وهو عند الله عظيم. عقوق الوالدين مثلا من المحرمات، فلا يكفي أن يقول الإنسان: أنا ما نويت أن أؤذي أمي لكن ضربتها، ماذا أفعل؟ هل مقبول هذا الكلام منه؟ لا يقبل. إنما الأعمال بالنيات ليس معناها ضرب أمك وسبها واشتمها ثم قل أنا أحبها كثيرا، إنما الأعمال بالنيات عن الأعمال الصالحة. ليس معنى الحديث أن تكفر ثم تقول أنا ما قصدت أن أكفر، ما نويت أن أكفر، أنا أحب الله والإسلام، هذا ليس له عذر. من تلفظ بالصريح في الكفر كمسبة الله أو مسبة الإسلام أو مسبة القرآن أو الملائكة ولو كان غاضبا أو مازحا، الحكم لا يتغير، يكون قد وقع في الردة، وقع في الكفر والعياذ بالله. ورجوعه إلى الإسلام لا يكون بقول أستغفر الله أستغفر الله، بل رجوعه يكون بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا النية هي الركن الأول من أركان الصلاة، النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب. فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها، يقول أصلي فرض الصبح، أصلي فرض الظهر، يعين أي صلاة يصلي. وإن كانت الصلاة نفلا ذات وقت فيقول مثلا أصلي الضحى، أصلي الوتر، أو تكون الصلاة نفلا ذات سبب كأن يقول أصلي صلاة الاستسقاء مثلا. فإذا وجب قصد فعلها وتعيينه. أما إن كانت نفلا مطلقا ليس لها وقت وليس لها سبب، لو قال أصلي يكفي، كان أراد أن يصلي تطوعا في الليل ركعتين مثلا، يقول أصلي هذه الصلاة لو لم يعين، لأنها ليس لها وقت وليس لها سبب. فإذا الركن الأول من أركان الصلاة النية، فلا تصح الصلاة بدون النية. وفي المذهب الشافعي النية تكون ضمن التكبيرة مقارنة للتكبير. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والقيام مع القدرة، الركن الثاني من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه، القيام مع القدرة. من كان قادرا على القيام لا تصح صلاته بدون قيام، أما من عجز عن القيام حقيقة لا يستطيع أن يقف له أن يصلي وهو قاعد. أما من كان يستطيع أن يبتدئ بالصلاة قائما لابد أن يكبر قائما، ولو كأن يتكئ على عكاز مثلا، لابد له أن يفعل ذلك. ثم في أثناء الصلاة إذا طرأ عليه عجز فما عاد يستطيع القيام له أن يكمل قاعدا. ومن كان يستطيع أن يبدأ الصلاة قائما ولكن يلحقه مشقة شديدة ضمن الصلاة له أن يبدأ قائما ثم يضع كرسي خلفه مثلا إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض. إن كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض يضع كرسي خلفه، يكبر وهو قائم، يقرأ الفاتحة وهو قائم. إذا ما كان يستطيع الركوع كالمعتاد يجلس على الكرسي ويخفض. إن كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض يقعد على الكرسي ويخفض أكثر للسجود. فإذا من كان يستطيع أن يصلي قائما فلا يصح أن يصلي الفرض قاعدا. هؤلاء الذين يكونون في الطائرة يريدون أن يصلوا صلاة الفرض وهم عندهم قدرة للقيام لكن كسل، يصلون الفرض وهم على مقاعد الطائرة، ما حكم صلاتهم؟ فاسدة باطلة لا تصح. أما بالنسبة لصلاة النفل لصلاة السنة، قال العلماء لو كنت تستطيع أن تصليها قائما فصليتها قاعدا تصح، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، عن يتكلم عن النفل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. إن كان عنده قدرة على القيام ومع ذلك صلى النفل قاعدا له نصف أجر القائم، رواه البخاري. أما في الفرض فكما قال رسول الله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من عنده القدرة على القيام يصلي وهو قائم، من كان عاجزا عن القيام يصلي وهو قاعد، من كان لا يستطيع القعود عاجز عن ذلك يصلي على جنبه ويختار الجنب الأيمن إن كان يستطيع وهذا أحسن، إن لم يستطع الأيمن فالأيسر، إن لم يستطع فيستلقي ويضع تحت رأسه شيئا ليرفع الرأس ليكون الرأس متوجها إلى القبلة، إن لم يستطع فيصلي على حسب ما يستطيع. إن كان لا يستطيع أن يحرك رأسه يحرك أجفان العيون للركوع وللسجود أخفض، لكن لا يغمض كما يفعل بعض الناس يغمضون ويشدون، لا، إنما يخفض للسجود أكثر من خفضه للركوع بجفن العين. يعني لو نظر إلى هذا الموضع للركوع ثم إلى قريب من بطنه للسجود يكون أخفض الجفن، يكون خفض أكثر. وإن كان لا يستطيع حتى بجفن العين لا يستطيع، يكتفي باللسان ويتخيل نفسه أنه الآن قائم ثم الآن راكع ثم الآن ساجد، يجري الأركان على قلبه، إن كان لا يستطيع بلسانه فعلى قلبه، وإن لم يستطع لا بقلبه ولا بلسانه ولا برأسه يكون مات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا.

الإحرام، معناه تكبيرة الإحرام قول الله أكبر، التكبيرة الأولى التي يدخل بها في الصلاة، وبسببها لأنه دخل في الصلاة يحرم عليه ما كان قبل الصلاة له حلالا من أكل وشرب ونحو ذلك، فسميت تكبيرة الإحرام، وهي أن تقول الله أكبر، ويصح أن تقول الله الأكبر. هذا لمن يعرف العربية، الذي لا يعرف العربية عجز عن النطق بها في العربية يترجمها إلى أي لغة شاء، ولكن لا بد منها لأنها ركن من أركان الصلاة. ولا بد من التنبيه على أمور، منها لا يقال كما يقول بعض الناس الله أكبر، يضعون همزة قبل لفظ الجلالة يقولون الله أكبر، هذا يغير المعنى، معناه هل الله أكبر أم غيره أكبر، هل الله أكبر وأقدر من كل قادر وأعظم من كل عظيم أم غيره، هذا فيه شك لا يجوز. كذلك لا يقال الله وأكبر كما يفعل بعض الناس، يضع واو بين لفظ الجلالة الله وبين كلمة أكبر، كذلك هذا لا يصح، يغير المعنى. كذلك لا يصح ولا يجوز أن يقال الله أكبر بعد الباء يضع ألف، بدل أن يقول أكبر يقول أكبر. بعض الناس الجهال يوم يكسرون من هذا اللفظ يقولون الله أكبر، وفي الحقيقة يتغير المعنى، لأن معنى أكبر معناها طبول جمع كبر. تغير المعنى أم لم يتغير؟ تغير. أما معنى الله أكبر، الله أكبر من كل كبير، الله أعظم من كل عظيم، الله أقدر من كل قادر، ليس معنى الله أكبر أي الله تعالى كبير الحجم والجثة والجسد، حاشاه، إن الله ليس بحجم، الله ليس حجما، ليس جسما لطيفا كالنور والظلام، ولا جسما كثيفا كالإنسان والجمادات، ربنا ليس كمثله شيء. فإذن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. الركن الرابع من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه قراءة الفاتحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا في حق الإمام والمأموم والمنفرد، في صلاة الجهرية وفي صلاة السرية وفي كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن، إلى أن قال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. في كل ركعة لابد أن تقرأ الفاتحة، إن كنت إماما أو مأموما أو منفردا لابد من ذلك. هناك حديث رواه أبو داود والترمذي والدارقطني وحسناه وصححه الحاكم وابن حبان عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فقال رسول الله: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الدليل

0: قيل الشافعية على أنه لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة ولو من مأموم، ولو من مأموم. ويوجد قول في المذهب الشافعي للمأموم أن يترك قراءة الفاتحة في صلاة الجهرية. إذا كنت عم تصلي صلاة جهرية خلف إمام الصبح أو المغرب والعشاء، في قول عند الشافعية لك أن تترك قراءة الفاتحة. وأما في المذاهب الثلاثة الأخرى، وهذا يجوز العمل به، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، المأموم لا يقرأ الفاتحة، المأموم لا يقرأ الفاتحة إن كان في صلاة جهرية وإن كان في صلاة سرية، إن كان في صلاة جهرية وإن كان في صلاة سرية. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم. فإذن الركن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد كما بينا، إلا أن المأموم المسبوق الذي دخل متأخرا، الذي دخل متأخرا وهو الذي لم يدرك مع الإمام ما يسع الفاتحة، مأموم دخل متأخرا، الإمام يقرأ مثلا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، دخل مأموم كبر، فما يسع من الفاتحة يقرأه، لو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يسع من الفاتحة يقرأ، فإذا ركع الإمام يركع معه ولا يكمل الفاتحة لأنه جاء متأخرا، يقال له المأموم المسبوق الذي لم يدرك الفاتحة مع إمامه، دخل في وقت لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كاملة، فيقرأ بما يستطيع وما يسع الوقت، إذا ركع الإمام يركع معه. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فمن قرأ الفاتحة من غير بسم الله الرحمن الرحيم فلا يصح، لأن البسملة آية من الفاتحة وكتبت بخط المصحف من أيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي صححه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة، الرسول صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة، فلا بد منها. كذلك لا بد من مراعاة التشديدات في الفاتحة، وهي 14 شدة، لا بد من ذلك. فمثلا إذا خفف هذا المشدد إياك على الياء شدة، خففها قال إياك فلا يصح، ويتغير المعنى أيضا، فلا بد من مراعاة التشديدات 14 بالفاتحة، إذا بتقرأها فيها 14 شدة لا بد أن تأتي بها كلها، فإذا خفف مشددا فلا يصح، مثل كأن خفف هذه الكلمة إياك فقرأها إياك كما يفعل بعض الجهال، على أن المعنى في هذه الكلمة يتغير إذا خففت المشدد فيها. الإمام المتولي هذا من كبار السادة الشافعية، طبقته تلي طبقة الإمام الشافعي، يقال له من أصحاب الوجوه، ذكر هذه المسألة أنك إذا خففت هذا المشدد في هذه الكلمة يتغير المعنى، لأن معنى الإيا ضوء الشمس، شعاع الشمس، فإذا قال إياك نعبد كأنه يقول نعبد شعاع الشمس، تغير المعنى أم لم يتغير؟ تغير، فلا بد من الانتباه. أما أن نقول إياك نخصك يا الله، نعبد أي نخصك يا الله بالعبادة، ما معنى العبادة؟ نهاية التذلل، وهذا لا يكون إلا لله، أقصى غاية الخشوع والخضوع، لا يكون هذا إلا لله رب العالمين. أما نداء غائب أو ميت لا يقال له في لغة العرب ولا عند حملة الشريعة أنه عبد هذا الغائب أو عبد هذا الميت، إنما العبادة هي أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما قال شيخ الإسلام الإمام تقي الدين السبكي رضي الله عنه. فإذن لا بد من مراعاة التشديدات في الفاتحة، ولا بد من مراعاة ترتيبها، أن يقرأ آياتها على نظمها المعروف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا بالترتيب. ويجب أيضا الموالاة بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس، لا يفصل بين آيات الفاتحة إلا بمقدار التنفس، فإذا فصل بين آياتها فصلا طويلا فلا يصح، فعليه أن يستأنف يعيد القراءة، أو فصل بين آياتها بفاصل قصير بنية قطع القراءة فعليه أن يستأنف. اللهم إلا أن يقول خلف الإمام آمين، مثلا المأموم يقرأ الفاتحة، الإمام قال ولا الضالين، المأموم بعد ما نهى الفاتحة له أن يقرأ مع الإمام آمين، هذا لا يعد قطعا، ممكن أن يكمل بعدها. كذلك إذا قرأ الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين، فقال المأموم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، هذه لا تقطع القراءة، لا تقطع القراءة. أما غير هذا ولو كان ذكرا، كأن قال بعد العطس الحمد لله، لو كان مثل هذا يقطع الموالاة، يقطع الموالاة. فإذن لا بد من الموالاة، أما إن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها، إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه فإنه لا يقطع الموالاة. كذلك إذا المأموم رد الإمام، الإمام يقرأ ثم نسي فسكت الإمام، إذا سكت الإمام ونسي ما بعدها من الآيات المأموم يرده، ليس أثناء كلام الإمام يرد، بعدما يسكت ويظهر أنه نسي ما بعدها المأموم يرد، فإن رده بنية القراءة أو بنية القراءة والتذكير هذا لا يقطع الموالاة، هذا لا يقطع الموالاة كذلك. فإذن قراءة الفاتحة مع البسملة والتشديدات مع الترتيب ومع الموالاة ومع إخراج كل حرف من مخرجه، أما إذا أخرج الحرف من غير مخرجه فلا تصح، كأن أبدل الذين فقال الذين، أو نستعين قال نستعين، المستقيم قال المستقيم مثلا، أو ما أتى بحرف الصاد صادا واضحة بل جعلها مترددة بين الصاد والسين، لا هي صاد محضة ولا هي سين محضة، قال الإمام أبو محمد الجويني رحمه الله هذا لا يصح، ووافقه على ذلك النووي وأقره ابن حجر. معناه إذا قرأ اهدنا الصراط لا أتى بها صادا محضة، ولا قال اهدنا الصراط ما أتى بها سين محضة، جعلها مترددة بين هذين الحرفين، فإنه لا يصح، عليه أن يعيد القراءة، أن يقرأ هذه الكلمة على الصواب. فإذن لا بد من إخراج الحرف من مخرجه، فلو قرأ مثلا الحمد لله بدل الحمد لله، أو ولا الضالين بدل ولا الضالين، جعلها دالا مفخمة بدل الضاد، أو قرأ بالضاء ولا الضالين، كل هذا لا يصح، أبدل حرفا بحرف، فلا بد أن يقرأ الفاتحة كما هي، أن يخرج الحرف من مخرجه. اللهم إنه يوجد للفاتحة قراءات أخرى قرأها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة نعرفها ويعرفها الناس: مالك يوم الدين. وهناك قراءة قرأها رسول الله ويعرفها العلماء: مالك يوم الدين، والمعنى واحد لا يتغير. قراءة اهدنا الصراط المستقيم، الصراط بالصاد، قرأها سيدنا رسول الله. وقرأ سيدنا رسول الله اهدنا الصراط، الصراط بالسين، والمعنى واحد لا يتغير. أما أن يقرأ بين الصاد وبين السين لا يمشي ولا يصح. قرأ رسول الله بالصاد اهدنا الصراط، وقرأ رسول الله اهدنا الصراط بالسين. من تعلم عرف، من تعلم عرف. فإذن لابد من قراءة الفاتحة مع البسملة والتشديدات، ولا بد من مراعاة الترتيب والموالاة وإخراج الحرف من مخرجه. فإذن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: ومن لا يحسن الفاتحة، ومن لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم لها، ولم يمكنه النظر في المصحف ولا التلقين من غيره. إنسان لا يحسن الفاتحة، ما بيعرفها، وضاق عليه الوقت، سيخرج وقت الصلاة وما عنده مصحف يمسكه هو وعم يصلي ويقرأ فيه الفاتحة، ولا من يلقنه الفاتحة، لأنه بيجوز وبيصح الإنسان يحمل مصحف بإيده ويقرأ فيه الفاتحة، وبيصح وبيجوز الإنسان يقف أمامه إنسان ملقن ويلقنه: قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فالمصلي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله رب العالمين، فيقول: الحمد لله رب العالمين. هذا يصح. فلو أن إنسانا ما أحسن الفاتحة، لا يحسنها، وضاق عليه الوقت، ولم يمكنه النظر في المصحف ولا من يلقنه، قرأ بقدرها من غيرها، قرأ بقدر الفاتحة 7 آيات من كتاب الله تعالى، وهذه الآيات 7 تشتمل على عدد حروف الفاتحة. قديش عدد حروف الفاتحة؟ على قراءة مالكي 156 حرف. فبيقرأ 7 آيات مشتملة على عدد حروف الفاتحة. وإن كان يحسن آية أو آيات من الفاتحة دون باقيها، حافظ بيعرف شيء من الفاتحة ما بيعرفها كلها، قال العلماء: الأصح أنه يقرأها، يقرأ اللي بيعرف منها، ثم يضيف إليها من القرآن. أما إذا كان لا يعرف شيئا من القرآن يلزمه الذكر، يشتغل بالذكر بعدد ما تبقى من الآيات. أما إن كان ما لا يحسنها بالمرة ولا يحسن أي آية غير من كتاب الله، يشتغل بالذكر بعدد حروف الفاتحة. فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويضيف إليه كلمتين نوعين من الذكر لتصير 7 أنواع مقام 7 آيات. والأصل في ذلك ما ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئ منه. فقال له رسول الله: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه أبو داود وغيره ويجوز هذا وغيره من الأذكار فقد روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره كل هذا بيان لمن لا يحسن الفاتحة ماذا يفعل لأنه لا يجوز له أن يترجم الفاتحة أما التكبير عنه ماذا قلنا الذي عجز عن النطق بالعربية بالتكبير الإحرام له أن يترجمها أما الفاتحة لا تترجم فإذا إن كان لا يعرف شيئا منها ولا يعرف شيئا من غيرها من كتاب الله يشتغل بالذكر فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر الفاتحة ساكتا وقف قدر الفاتحة ساكتا وهنا أمر يخطر في بال بعض الناس عن هذا الأخرس ماذا يفعل بالنسبة للتكبير ولغير التكبير قال الفقهاء يجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير بقدر إمكانه وكذا حكم تشهده وعم يقرأ التحيات إلى آخرها وسلامه وسائر أذكاره هذا حال الأخرس بالنسبة لأمر الصلاة وهذا الذي لا يحسن التكبير بالعربية قلنا يكبر بلسانه بلغته ولكن عليه وجوبا أن يتعلم ولو بالسفر إلى بلد آخر فإذن أركان الصلاة النية والقيام مع القدرة أي في صلاة الفرض وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها أما الركن الخامس فهو الركوع الركوع وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم اليدين والركبتين أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه وله أقل وله أكمل فما هو أقل الركوع أن ينحني بنخفض بحيث لو مد يديه فتصل إلى الركبتين ويداه معتدلتان بحال لو مد يديه لوصلت إلى الركبتين هذا أقل الركوع هذا أقل الركوع أما الانخناس فإذا ركع مع الانخناس فلا يصح الانخناس هو ثني الركبتين كثيرا هذا لا يمشي أما ثني الركبتين قليلا لا يؤثر هذا يفعله الكبير والصغير الشاب والعجوز أما ثني الركبتين كثيرا ليركع لا يمشي أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما هذا هو أقل الركوع وأما أكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه لا يرفع رأسه ولا يخفضه كان يسوي ظهره وعنقه بحيث يصيران كالصفيحة وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بيديه هذا من السنة يحط راحت اليدين على الركبتين، هذا من السنة. ويفرق بين الرجلين شبرا، ويفرق بين أصابع يده قليلا، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، هذا الرجل يجافي المرفقين عن الجنبين، أما المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن هذا أستر لها. فإذن من المستحب أن يضع يديه على ركبتيه، لحديث البخاري عن أبي حميد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وفي لفظ الترمذي: وضع يديه على ركبتيه وصنع كالصفيحة. ولأبي داود راحتيه، عرفتم الراحة ما هي؟ مقعر الكف ما سوى الأصابع، هذا يقال له الراحة. وكذلك في الحديث الذي رواه البيهقي وابن حبان عن وائل بن حجر: كان النبي إذا ركع فرج أصابعه صلى الله عليه وسلم. فإذن الركوع ركن من أركان الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فمعناه الطمأنينة كذلك لا بد منها. قال القاضي أبو شجاع: والطمأنينة فيه، معناه في الركوع. والطمأنينة هي سكون بعد حركة، يسكن كل عظم مكانه دفعة واحدة. يعني إذا ركع في الركوع يطمئن، ما معنى يطمئن؟ يسكن كل عظم من عظم جسده بدنه دفعة واحدة، يعني لا يحرك رأسه، لا يحرك أصابع يديه، لا يحرك أي عظم من عظم بدنه، إنما يسكن. هذا معنى الطمأنينة، بقدر قليل، لو بقدر سبحان الله، هذا أقلها. فإذن الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، كما قال الرسول لذاك الإنسان: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال القاضي أبو شجاع: والرفع والاعتدال، معناه الركن السابع من أركان الصلاة، الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه. إن كان قائما فيرجع إلى ما كان عليه من القيام، إن كان قاعدا فيرجع إلى ما كان عليه من القعود لأنه كان عاجزا عن القيام. كذلك بالنسبة لأمر الركوع، من عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا، كيف يكون ركوع القاعد؟ بأن يقدم رأسه قدام ركبتيه، هذا أقلها، والأحسن إلى موضع السجود. هذا بالنسبة للراكع الذي يصلي في حالة القعود بسبب عجزه عن أن يصلي قائما. فإذن الركن السابع الرفع والاعتدال، أما الركن الثامن فالطمأنينة فيه، أي يطمئن في الاعتدال، كما في الحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأما الركن التاسع من أركان الصلاة فهو السجود، والسجود يكون مرتين في كل ركعة، وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها، وهذا الشيء الذي من جبهته يسجد على الأرض لابد أن يكون مكشوفا، فلو كانت جبهته مغطاة بنحو العمامة أو بغيرها فلا يصح ذلك، لابد أن يكون ما يباشره من جبهته على الأرض مكشوفا، أن لا يكون عليها حائل. أما بالنسبة للكفين والركبتين والقدمين فلا يجب كشفهما، لا يجب كشف الكفين والركبتين والقدمين. أما الجبهة فلو سجد على شيء منها، هذا الموضع الذي سجد على الأرض به لا بد أن يكون مكشوفا ما عليه حائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فإذن السجود مرتين في كل ركعة، وأقله مباشرة بعض جبهة مكشوفة، بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها. كذلك لابد أن يكون متثاقلا، لابد أن يكون متثاقلا يعني يتحامل، بحيث لو كان تحته قطن مثلا لانكبس وظهر أثره على يد لو فرضت تحته. كذلك لابد من التنكيس، معناه لابد أن يكون في حالة التنكيس، يعني أن يكون أسافله أعلى من أعاليه، أسافله في حال السجود أعلى من رأسه، أعلى من أعاليه، هذا لابد منه. أما إن كان رأسه أعلى من أسافله فلا يصح في المذهب الشافعي، لا يصح. أما إن كانوا استووا الأعلى مع الأسفل في حال السجود ففي المذهب الشافعي خلاف، قال بعضهم لا يصح وقال بعضهم يصح. وفي حديث رواه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، يعني لابد أن تمكن جبهتك من الأرض مع الطمأنينة، لأنه كما قال القاضي أبو شجاع: والطمأنينة فيه، أي الركن العاشر من أركان الصلاة الطمأنينة في السجود، هذا كذلك لابد منهم. ففي هذا الحديث الذي رواه ابن حبان نذكره أو نذكر شيئا منه. عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال له الرسول: اجلس. فجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال له رسول الله: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا، يعني هو تنازل أنه غير ببلش، فابدأ به. فأقبل على الثقفي فقال رسول الله: إن شئت أجبتك عما كنت تسأل، وإن شئت سألتني وأخبرك، يعني إن شئت أنا أقول لك الجواب قبل أن تعطيني السؤال، لأنه رسول الله. فقال: يا رسول الله، بل أجبني عما كنت أسألك، من عما كنت أريد أن أسألك. قال له الرسول: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا، هذا اللي أنا كنت بدي أسأل عنه. فقال الرسول: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، مثل نقر الغراب تطلع بسرعة، تنزل على السجود وتطلع منها بسرعة، يعني من غير اطمئنان، إلى آخر هذا الحديث الذي في صحيح ابن حبان. وأما الركن الحادي عشر فهو الجلوس بين السجدتين في كل ركعة، سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وأقله سكون بعد حركة أعضائه، وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه. الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة، يعني بعد أن ترفع رأسك من السجدة الأولى تجلس قليلا أقلها مع الاطمئنان بقدر سبحان الله، ثم تسجد مرة ثانية. هذا الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة، بدونه لا تصح الصلاة. يعني ما يفعله بعض الناس اليوم من أنهم بين السجدتين لا يجلسون، إنما يقفون على ركبتيهم، هذا لا يصح. ماذا يفعلون؟ يقف الواحد منهم على ركبتيه وينصب ظهره، هذا لا يصح. فإذا أراد أن يكون عمله صحيحا عليه أن يجلس إما على الأرض وإما على عقب قدميه، وإن كان لا يستطيع يمكن أليته من الأرض ويرخي برجليه لو كان نحو القبلة يصح. وأما الأكمل في مقدار الجلوس بين السجدتين أن يقرأ الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. هذا مجموع من عدة روايات في البيهقي والطبراني والحاكم والترمذي وابن ماجه وأبي داود. أما الركن الثاني عشر الطمأنينة فيه، يطمئن في الجلوس بين السجدتين. الركن الثالث عشر الجلوس الأخير، هذا الجلوس الذي يعقبه السلام آخر ركعة، هذا لابد منه بعد أن يرفع رأسه من السجود الثاني في آخر ركعة يجلس. هذا الجلوس الأخير ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه. الركن الرابع عشر التشهد فيه، التشهد في الجلوس الأخير في آخر ركعة، إن كان في صلاة الصبح أو ركعتين أو في آخر ركعة من الظهر، في آخر ركعة من المغرب، في آخر ركعة من العشاء، آخر ركعة من الصلاة الجلوس فيها للتشهد الأخير ركن، والتشهد الأخير فيه ركن من أركان الصلاة. أما التشهد الأول إذا كان عم يصلي المغرب مثلا أو عم يصلي العشاء أو الظهر، بعد أن يصلي ركعتين يسن له أن يجلس فيقرأ التشهد الأول، هذا سنة وليس ركنا من أركان الصلاة. فإذا التشهد في الجلوس الأخير ركن لا تصح الصلاة بدونه. وأقل التشهد التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أقله. أما أكمله ما رواه ابن عباس عن رسول الله كما في صحيح مسلم: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذه الصيغة التي اختارها الإمام الشافعي رحمه الله. أما غير الشافعي اختار صيغة أخرى رواها ابن مسعود عن رسول الله وهي صحيحة، كذلك رواها البخاري ومسلم: التحيات لله، هذا اختيار الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يصح وهذا يصح. الإمام مالك اختار رواية أخرى ذكرها سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر، وكذلك هي ثابتة، فيها لفظ زائد عن هذا: الزاكيات. والكل يصح، والكل يصح. وهنا أنبه أنه قبل فرض هذه الصيغة وقبل أن يعلمهم الرسول هذه الصيغة كان الصحابة يقولون في التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. ثم علمهم الرسول أن يقولوا هذا: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، إلى آخره. قال الرسول عليه السلام: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وهنا أنبه على أمر مهم، وهو أن هذه صيغة التحيات لم تشرع في المعراج في السماوات كما يتصور بعض الجهال. بعض الجهال يقولون في السماوات في المعراج صار حوار بين الله والملائكة ومحمد. قال الرسول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. قال الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالت الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا كذب، يجب تحذير الناس من هذه القصة لأنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معنى التحيات: الملك لله، المباركات الناميات، الصلوات، الصلوات الخمس، الطيبات لله، الأعمال الصالحة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، معناه نطلب من الله السلامة مما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصالح هو من أدى حقوق الله وحقوق العباد. وهنا لأهمية أن يتلفظ الإنسان بالحروف من مخارجها، قال العلماء: لا يصح أن تقول في هذا المقام السالحين، لأن معنى الصالحين يختلف عن معنى السالحين. فإذا قال السالحين يتغير المعنى. ما معنى السالحين؟ الذين يحملون السلاح أو المتغوطين. كذلك لفظ الصلاة فرق بينها وبين أن تقول السلاة بالسين. السلاة سلى الجزور، الإبل لما تلد ينزل مع الولد كيس فيه نجاسة، والصلاة معروف بالصاد ما هي. فإذا فرق كبير، فلذلك لابد من إخراج الحرف من مخرجه. الركن الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد. وأقل الصلاة على النبي أن تقول: اللهم صل على محمد. أما الأكمل أن تزيد، وسيمر معنا في درس لاحق. والركن السادس عشر: التسليمة الأولى. التسليمة الأولى أن تقول: السلام عليكم، هذا أقلها. لا يكفي أن تقول سلام عليكم، لابد أن تقول السلام عليكم. والتسليمة الأولى هي ركن في الحديث النبوي الشريف: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني، وصححه الحاكم. الركن السابع عشر على ما قال القاضي أبو شجاع: نية الخروج من الصلاة، ولكن المعتمد في المذهب أنها لا تجب، إنما هي سنة. لما تسلم التسليمة الأولى أثناء التسليمة تنوي الخروج من الصلاة، هذا سنة ليس واجبا. النية نية الخروج من الصلاة. الركن الثامن عشر وهو الركن الأخير: ترتيب الأركان على ما ذكرنا، أن يرتب بالصلاة كما ذكرنا: القيام ثم ركوع ثم اعتدال ثم سجود، وهكذا في كل ركعة. فلو سجد قبل أن يركع عمدا ما صحت. قال العلماء: فإذا سجد سهوا لظنه أنه قد ركع يرفع فورا إلى القيام ثم يركع، إلا إذا كان في مثل الذي نسيه. إذا نسي الركوع في أول ركعة، في الركوع في الركعة الثانية تذكره، لغى ما سهى بينهما وأكمله، يعني يأتي بركعة أخرى. هذا ملخص ما أردنا أن نذكره عن أركان الصلاة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك: فمن خلق الله؟ وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته
فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي، أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله وبرسله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه، وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به إذا خطر للمؤمن، أي ورد على باله بدون إرادة منه، لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم، فمن خلق الله؟ فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي
أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا، وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية. ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية، أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية، أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى.

0: التويمة فين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويمة فين سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في القبر مؤنسا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا وإماما. اللهم توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه يا رب العالمين. نقرأ في سورة الرحمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان،

0: نقف إلى هنا في القراءة، نعيد إن شاء الله الآيات التي قرأناها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن.
1: الرحمن.
0: علم القرآن.
1: علم القرآن.
0: خلق الإنسان.
1: خلق الإنسان.
0: علمه البيان.

0: نعيد المرة الثالثة، لكن أستمع لكم إن شاء الله تعالى، وإن كان في بعض التصويبات نصوب لكم إن شاء الله. تفضلوا. بسم الله.
1: بسم الله.

0: في بعض الملاحظات خلق، اللام ليست مفخمة، لام فتحة لا، خاء فتحة خاء من أحرف الاستعلاء، خلق. كذلك القاف عندما تكون مفتوحة من أحرف الاستعلاء، خلق. خلق الإنسان كمان هون في عنا غنة، الإنسان في إخفاء، نون ساكنة وبعد سين إخفاء. علمه البيان، عيدوا من عند خلق الإنسان علمه البيان. والغنة مقدارها حركتين، مقدارها حركتين، تفضلوا. وقفوا عند رأس الآية، خلق الإنسان علمه البيان، آية ثم آية، تفضلوا.
1: خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.
0: والنجم، الجيم ساكنة، الجيم الساكنة فيها قلقلة من أحرف القلقلة، والنجم، والميل فيها إلى الكسر. مع مراعاة هذه الملاحظة نعيد قراءة الآية، والنجم والنجم والشجر يسجدان، تفضلوا.

المد المتصل يمد أربع حركات، نمشي على هذا أربع حركات. والسماء هذا اسمه مد متصل، لما يجتمع حرف المد والهمز في كلمة واحدة. حرف المد يأتي أولا وبعد ذلك الهمزة في كلمة واحدة. كلمة سماء أو ماء أو ملائكة أو سوء، كل هذا يمد أربع حركات. وليس حراما أن تمد أقل من ذلك، لكن حرام أن تقصر ما دون الحركتين. والسماء أقل شيء جيب حركتين، أما إذا كان قصرت الحركتين إلى حركة واحدة كأن قال والسماء، هذا حرام، هذا حرام. والسماء، لكن الأكمل أن تمد كم حركة؟ أربع حركات. والسماء، تفضلوا. كمان هون عندنا را فا، را فا، ما بدنا نفخم الفاء را فا، لا فا. ركز أنت على كل حرف بحرفه، كل حرف بحرفه، جيب المخرج وجيب الحركة. را فا ع ها، بس الراء الأولى عليها فتحة، كمان هون من أحرف الاستعلاء، رفعها. عيدوا. والسماء، طيب عندنا هون ملاحظة. أولا في عندنا حرف التاء ثم حرف الطاء، ما بدنا نفخم التاء ونعملها طاء يصيروا اثنين طاء، ولا بدنا نرقق الطاء ونعملها تاء يصيروا اثنين تاء، ما بدنا نقول تطغوا اثنين طاء ولا تتغوا، لا هيك ولا هيك. أولا التاء بدنا نجيب مخرجها، تفتح تمك بالتاء فيك تجيبها، أما إذا بتسكر تمك ما بتطلع معك إلا طاء. اللاتا تا، افتح تمك بالتاء، تطغو تاء ثم طاء، ما بدنا نفخم التاء ولا بدنا نرقق الطاء، نجيب الأولى مرققة والتانية بمخرجها الطبيعي. تفضلوا. اللا الطاء شو عليها؟ سكون. فإذا كانت ساكنة فهي من أحرف القلقلة، كمان في عنا قلقلة، يعني بنقول تطغو والطاء الميل فيها بالقلقلة إلى الضم. ألا تطغو في الميزان. بعدين عنا حكم آخر اسمه مد اللين، الواو الساكنة ما قبلها مفتوح، واو ساكنة ما قبلها مفتوح. الغين شوفي عليها فتحة، والواو ساكنة، هون عنا مد اللين، ومد اللين يمد كمان حركتين. تفضلوا. من عند الله.

وأقيموا، القاف عليها كسرة، ما بدنا نفخم القاف ونقول أقيموا، لا وأقيموا، جبت القاف لكن من غير استعلاء. أما لو قلت أنا مثلا قال، هون من أحرف الاستعلاء قال، أما هنا وأقيموا عليها كسرة، ما مثل لما بتكون عليها فتحة. وأقيموا، تفضلوا.

0: النخل الخاء شوفي عليها سكون، ما قبلها مفتوح، إذن هون بدنا نفخمها للخاء. والنخل، والنخل. لذلك نحن عم نقول كل حرف بحرفه اهتم به، ما تطلع أنت هيك بالكلمة كلياتها من ثلاث حروف أو أربعة حروف، طلع كل حرف بحرفه شو مخرجه وشو حركته. والنخل، عيدوا. ما بدنا نقول تكذبان بالزاي بالذال، تكذبان من الأحرف اللثوية، بتحط اللسان بين الأسنان بين الثنايا بطلع معك ثاء ثاء ذال ظه، هولي ثلاث حروف الأحرف اللثوية. أما حرف الزاي مثل الراء عليها نقطة، هيدي اسمها زاي. أما الدال واللي عليها نقطة شو بتصير؟ ذال. تكذبان. عيدوا الآية. فبأي ما بعضنا البعض خالق طيب هون خالق نفس الملاحظة، بدنا نرجع نعيدها عليكم. الإنسان نون ساكنة وبعدها سين، في عنا إخفاء، في هون غنة. الإنسان، بعدين من صلصال، نون وبعدها كمان صاد، كمان عنا إخفاء. لكن شو بنعمل إحنا هون؟ نحن عم نخفي النون بالصاد، نتهيأ للفظ الصاد. يعني شوفوا كيف هون قلنا خلق الإنسان، أما اللي بعده من صلصال، شفتوا كيف في فرق؟ لأنه الصاد مخرجها شيء والسين مخرجها شيء، في تقارب. الإنسان من صلصال، صلصال كالفخار، كمان هو عنا إخفاء تنوينه بعده الكاف. عيدوا الآية. خلق الإنسان صلصال، كمان إخفاء هون، صلصال كالفخار. كملوا. طيب هون بهالآية في مدود، أول مد الجان، هذا اسمه المد اللازم الكلمي المثقل، يمد ست حركات. المد اللازم الكلمي المثقل، بيجي بعد حرف المد حرف مشدد مثل هون، النون حرف مشدد، بدنا نجيب الشدة على النون. يعني ما بس بدنا نهتم بالمد انه مدينا ست حركات لكن ما شددنا النون، هي في نون مشددة. بعدين هون ميم مارج، كمان في إدغام، نون ساكنة وبعد الميم، ميم مارج. هلأ شفتوا كلمة مارج؟ الميم شوفي عليها؟ عليها شدة، يعني حتى يبينوا لكم حكم الإدغام. ميم مارج، مع مراعاة الأحكام عندنا ست حركات، بعدين نون مشددة، بعدين عنا إدغام. عيدوا إذا بتريدوا. وخلق الجان،
1: وخلق الجان من مارج،
0: شفتوا كيف الجان عندك نون وشدة، بعدين ميم مارج كمان عندك فتحة وشدة، بعدين مارج من كمان هون عنا إدغام تنوين وبعده الميم المشددة، بعدين من نار نون ساكنة وبعد نون متحركة كمان إدغام، في عنا تشديد على النون الثانية. شفتوا كيف عنا عدة إدغامات في هذه الآية. عيدوا إذا بتريدوا: وخلق الجان، كملوا، بارك الله فيكم. كما ذكرت لكم في القراءة انتبه لكل حرف، انتبه لكل حرف، مخرج الحرف وحركة الحرف. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية، ليست آية، إنما جاء في القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن يسن أن تقرأها قبل البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة، سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة. قال تعالى: الرحمن. الرحمن من أسماء الله تعالى الخاصة به، ولا يجوز إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى. بعض أسماء الله تعالى لا يجوز إطلاقها على غير الله تعالى، أسماء خاصة بالله تعالى، كلفظ الجلالة الله والرحمن ومالك الملك ذو الجلال والإكرام المحيي والمميت القدوس، هذه من الأسماء الخاصة بالله تعالى فلا يجوز إطلاقها على غير الله. أما لفظ رحيم إن قلنا عن الله تعالى الرحيم يجوز أن نقول عن إنسان رحيم، كما أخبر الله تعالى في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسماء الله تعالى الرؤوف والرحيم. ومعنى الرحمن الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، والكثير الرحمة للمؤمنين في الآخرة، هذا معنى الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قال النسفي: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الآيات في سورة الرحمن. قال: أي الجنس أو آدم أو محمد عليهما السلام. خلق الإنسان أي جنس الإنسان. والقول الثاني: خلق الإنسان أي آدم عليه السلام. والقول الثالث: خلق الإنسان أي محمد صلى الله عليه وسلم. علمه البيان، عدد الله عز وجل آلاءه نعمه، فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وصنوف نعمائه، وهي نعمة الدين، فقدم من نعمة الدين ما هو سنام في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. القرآن الكريم هو أفضل الكتب السماوية، والتي هي عديدة، أشهرها القرآن والإنجيل ونزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والتوراة ونزلت على سيدنا موسى عليه السلام، والزبور ونزل على سيدنا داود عليه السلام، وإلا هي عديدة أكثر من أربعة، لكن القرآن أعلى الكتب السماوية. وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه، قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان، أول إنسان خلقه الله تعالى هو آدم عليه السلام، وكان خلقه بعد خلق الملائكة والجن. الملائكة خلقوا قبل آدم عليه السلام، كذلك الجن، إبليس خلق قبل آدم عليه السلام. قال النسفي رحمه الله: وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين. الله تعالى خلقنا للدين، خلق الإنسان لعبادته، عبادة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ليعلم أنه إنما خلقه للدين، وليحيط علما بوحيه وكتبه، وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. يعني الله تعالى جعل للإنسان اللسان دليلا على ما في الفؤاد، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان الله تعالى أعطاك إياه لتعرب عما في قلبك. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعرب عما في الفؤاد. والرحمن مبتدأ، من حيث النحو لفظة الرحمن مبتدأ. وهذه الأفعال: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذه أفعال. كلمة الرحمن من حيث اللغة، من حيث النحو، مبتدأ. ثم بعد ذلك جاءت الأفعال: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال: وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذلك كثرك، كثرك بعد قلة فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. المراد هنا يا أحبابنا الكرام: علم القرآن، لم تأتي بالعطف مع خلق الإنسان علمه البيان، خلوها من عاطف. الواو هي من أحرف العطف، يعني ربنا تعالى لم يقل: الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، إنما خلت هذه الأفعال عن عاطف، إنما جاءت: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.

النجوم القديم. ينتقل القمر من منزلة إلى أخرى، كذلك الشمس. القمر ما كل أيامه بيكون بدر، ما كل أيامه بيكون هلال. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما هو العرجون؟ العرجون يا أحبابنا هو عذق النخل، أعلى النخلة لما ييبس يتقوس بيصير شكله مثل القوس. القمر في أواخر أيامه شو بيصير؟ كالقوس. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى يصير شكله كشكل عذق النخل عندما يتقوس، أعلى النخلة لما يتقوس بيصير شكله مثل شكل الهلال. كذلك الشمس لها منازل. الشمس الله تعالى خلقها وجعلها منيرة لهذه الأرض، والشمس هي أصغر من الأرض. بعض العصريين يقولون العكس، يقولون الأرض أصغر بكثير من الشمس، إنما الصواب بأن الشمس هي أصغر من الأرض، لأن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها وتنتقل من مكان إلى آخر، تشرق من المشرق وتغيب في المغرب. عندنا اليوم ليل، أما في بعض البلدان الآن نهار، وهذا دليل على أن الشمس أصغر من الأرض، ولو كانت أكبر من الأرض لأنارت الأرض بكليتها، لكن الأرض لأنها أكبر من الشمس فالشمس تجري تنير بلدا وتغيب عن بلد، فبتشوف بلد في ليل وبلد في نهار، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنجم والشجر. كلمة النجم علماء التفسير لهم أكثر من قول. القول الأول النجم هو النبات الذي لا ساق له. النجم هو النبات الذي لا ساق له كالبقول، مثل الهندبة. الهندبة ما لها ساق، ليست كشجرة الزيتون مثلا أو شجرة التفاح. شجرة الزيتون أو التفاح أو النخل أو غيرها من الأشجار لها ساق، أما البقول لا ساق لها. والله تعالى ذكر النبات الذي لا ساق له والنبات الذي له ساق. والنجم والشجر يسجدان. وهناك قول بأن النجم هو نجم السماء، النجم المعتاد، النجم المعتاد الذي يكون في السماء. وسمي النبات بالنجم لأنه ينجم من الأرض، يعني ينبت من الأرض وليس له ساق، هو هذا النجم. والشجر الذي له ساق يسجدان، ينقادان لله تعالى فيما خلقا له تشبيها بالساجد من المكلفين في انقياده. واتصلت هاتان الجملتان بالرحمن بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود له لا لغيره. السجود يكون لله تعالى سبحانه وحده، أما السجود الذي حصل من سجود إخوة يوسف ليوسف في ذلك الزمن كان جائزا. السجود سجود الإنسان لإنسان على وجه التحية والاحترام.

0: كذلك سجود الملائكة لآدم عليه السلام كان سجود تحية واحترام. أما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم سجود الإنسان للإنسان على وجه التحية والاحترام حرام. معاذ بن جبل لما ذهب إلى الشام وجد أهل الشام يسجدون لبطارقتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ: رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود في شرعنا سجود الإنسان لإنسان آخر على وجه التحية والاحترام ما حكمه؟ حرام. أما السجود لشمس أو لقمر فهذا كفر مطلقا، كذا السجود للشيطان، من سجد للشيطان فقد كفر والعياذ بالله من غير تأويل. أما إن رأينا إنسانا ساجدا لإنسان آخر ففي الأمر تفصيل كما بينا لكم، إن كان على وجه التحية والاحترام فهذا حرام، وإن كان على وجه العبادة فهذا كفر ومروق من الدين. والنجم والشجر يسجدان، قال النسفي رحمه الله: كأنه قيل الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له، ولم يذكر العاطف في الجمل الأولى، ثم جيء به بعد لأن الأولى وردت على سبيل التعديد تبكيتا لمن أنكر آلاءه، كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكور. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعطف، وبيان التناسب أن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين، وأن جري الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر. والسماء رفعها، أي خلقها مرفوعة مسموكة، حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه. هذه السماوات الله تعالى خلقها ورفعها من غير عمد، والمسافة بيننا وبينها كبيرة، 500 عام ما بيننا وما بين السماء الأولى. أما النجوم والقمر هذا في الفضاء ليس في السماء الأولى. اليوم كم يستغرق الصعود إلى القمر؟ فهذه المسافة التي تقطع من الأرض إلى القمر ليست إلى السماء الأولى، إنما في الفضاء. القمر في الفضاء والنجوم في الفضاء ليست في السماء الأولى. وسمك السماء مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام. والسماوات هي مليئة بالملائكة، جعلها الله تعالى مسكنا للملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. قبلة الدعاء، أنت لما تتوجه بالصلاة تتوجه إلى أي قبلة؟ إلى الكعبة. الكعبة قبلة الصلاة، أما السماوات قبلة الدعاء، وهي مهبط الرحمات. أنت لما تدعو ترفع يديك بالدعاء ثم تمسح بيديك على وجهك، ما الحكمة من ذلك؟ لأن السماء هي مهبط الرحمات، فأنت بدعائك تستنزل الرحمات، ثم تمسح يديك بوجهك طمعا في أن تكون الرحمات أصابت يديك فتمسح باليدين وجهك. هذه الحكمة من رفع اليدين إلى السماوات في الدعاء، وليس لأن الله تعالى يسكن السماوات، الله هو الذي خلق السماوات وكان قبلها بدونها، وبعد أن خلقها هو كما كان، لا يحتاج إليها، لا يحتاج للسماوات ولا يحتاج للعرش ولا يحتاج لأحد من خلقه. فالسماوات مهبط الرحمات، قبلة الدعاء، وجعلها الله تعالى مكانا لسكن الملائكة الكرام. والسماء رفعها ووضع الميزان، أي كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون وميكال ومقياس، أي خلقه موضوعا على الأرض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم، ألا تطغوا في الميزان، لألا تطغوا، أو هي أن المفسرة، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي وقوموا وزنكم بالعدل ولا تنقصوه. أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان، وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. الله تعالى أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم والجور ومجاوزة الحد، وهنا المؤلف ذكر معصية من معاصي اليدين وهي التطفيف في الكيل والوزن والذرع والعد، وكل ذلك من الكبائر. قال تعالى: ويل للمطففين، والويل وشدة الهلاك والعذاب، للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، عندما يشترون من الناس يأخذون حقوقهم كاملة، وإذا كالوهم، أي وإذا كالوا للناس أو وزنوهم أو وزنوا للناس، يخسرون. هذا حرام، التطفيف حرام في الوزن وفي الذرع وفي الكيل وفي العد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة السير للخير بعنوان سفراء الله. This is the 12th lesson of the series Marching for the Good, titled Ambassadors of God. والسفير هو الرسول. السفير هو الرسول. وكذا هو المصلح بين القوم، والجمع سفراء، وقد سافر بينهم يسفر سفرا وسفارة وسفارة، معناه أصلح. Ambassador is an authorized messenger or representative. فنقول فإن الله جل وعز بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية والمهلكة في الآخرة. فالعقل مثلا لا يستقل بمعرفة أن الصلوات خمس ويشترط لها الوضوء، يعني مهما فكر الإنسان العاقل وتفكر وأخذ الوقت في ذلك، لا يعرف بنفسه دون إخبار أن هناك صلوات خمس مفروضة وأنها لا بد أن يتوضأ لها. العقل لا يستقل بمعرفة ذلك، لا بد أن يخبره مخبر صادق. فإذا في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم، لحاجة الناس إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى متفضل بها، بهذه البعثة، بإرسال الأنبياء إلينا. فالله متفضل بها على عباده، فهي هذه البعثة، بعثة الأنبياء، سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. في هذا إصلاح لنا، في بعثة الأنبياء إصلاح لنا، في إرسال الأنبياء إصلاح لنا نحن البشر. Since the mind cannot independently on its own know the matters that make one safe and saved in the hereafter, the Creator Allah sent prophets, the prophets, as mercy for people. The sound mind dictates that they are indispensable. We cannot just know things without the prophets telling us what we need to know. How could the mind know of specific acts of worship like the five obligatory prayers and their requirement of wudu, ablution? If a man, a sound-minded man, remains thinking for a whole year, he would not arrive at the result that there are five obligatory prayers that the accountable must do every day, and that one of the conditions of having a valid prayer is to perform wudu ahead of the salah of the prayer. The person cannot do it on its own, on his own. The mind does not reach it
that result on its own. Someone who is a trustworthy informer has to tell this person with that mind that you have to pray five times a day and make sure you have wudu before you pray. So in sending these prophets, there is a necessary and emphasized welfare for the humans. And Allah subhanahu wa ta'ala, out of his generosity, sent these prophets. It was an obligation. It was not an obligation on Allah to send such prophets to us for our own welfare. So this is a generosity from Allah subhanahu wa ta'ala. زِدْ عَلَى ذَلِكَ يعني زِدْ عَلَى أَنَّنَا الْعَقْلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَتِهِ زِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ عُقُولَ النَّاسِ مُتَفَاوِتَةٌ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ حَسَّنَهُ قَوْمٌ وَقَبَّحَهُ آخَرُونَ يعني إذا اعتمدنا على العقل الناس لا تتفق كلها على تحسين شيء أو على تقبيح شيء فسترى أناساً يحسنون شيئا يقولون هذا حسن نفعله ونشجع عليه وستجدون ناسا يقبحون الشيء نفسه ويعرضون عنه ويلومون من يفعله فتفضل الله على خلقه بهؤلاء الأنبياء يعلمونهم المنجيات يوم القيامة الله بفضله ومنه أرسل هؤلاء الأنبياء إلى خلقه حتى يعلموا هؤلاء الناس هؤلاء الخلق يعلموهم حتى يعلموهم ما ينجيهم يوم القيامة. Furthermore, the minds of people vary. How many things we know of that some deem good and others evil? So people have different minds, so they don't agree all on one thing. Some will see something as good and encourage and praise who does it, and some will see the same thing as evil, ugly, discourage people from doing it, blaming people for doing it. So Allah, out of His grace and generosity, sent the prophets to teach people the matters that make them safe and saved in the hereafter. وَالنَّبِيُّ قَدْ يَكُونُ رَسُولًا وَقَدْ لَا يَكُونُ وَكُلٌّ مُخْتَصٌ بِالْوَحِي يعني عندنا نوعان من الأنبياء نبي رسول ونبي غير رسول سواء كان النبي رسولا أو نبيا كان نبيا غير رسول كل مننا من النوعين من الأنبياء النبي الرسول والنبي غير الرسول يختص بالوحي الله سبحانه وتعالى يخصصه بالوحي كلاهما يأتيهما الوحي whether the prophet is or is not a messenger he is specified with divine revelation that we call وحي وحي وحي so there are two kinds of prophets there are the prophets who are messengers and the prophets who are not messengers Regardless of whether the prophet is a messenger or is not a messenger, both prophets, both kinds of prophets, are specified by Allah with receiving divine revelation that we call al-wahy. والوحي إعلام من قبل الله جل وعز لمن اجتباه من عباده. فإذا الوحي الذي يأتي ينزل على الرسول. على النبي هذا إعلام من قبل الله جل وعز الله يعلم عبده هذا النبي الرسول وغير الرسول يعلمه بأمور فإذن لمن اجتباه من عباده يعني لمن اختاره من عباده الله يختار من هؤلاء الخلق رجالا ينزل عليهم هذا الوحي يعطيهم هذا الوحي يعلمهم بما بأوامره بواسطة ملك وهو الغالب حيث الغالب سيدنا جبريل عليه السلام هو ملك الوحي هو ينزل على الأنبياء بالوحي هذا من حيث الغالب لكن أحيانا وبدون واسطة فإذن الملك واسطة للوحي وبدون واسطة ك
كأن ينزل على قلب النبي، يعني ينزل الوحي على قلب النبي أو في المنام، أو يرى النبي عليه السلام، أي نبي يرى في المنام أنه مأمور بكذا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك أنواع من الوحي، وحي بواسطة الملك جبريل على الغالب، وحي بدون الملك، مثلا الله ينزل على قلب النبي هذا الوحي فالنبي يفهم ما نزل عليه، أو يرى في المنام أنه مأمور بكذا كما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى في المنام أنه مأمور بذبح ولده، فهذا رؤيا الأنبياء وحي، فلذلك قام سيدنا إبراهيم بتنفيذ ما أوحي إليه مناما. So wahi, this divine revelation, is information communicated by Allah to whomever Allah selected from among His creation. So Allah informs some of His creation. He chooses from among His creation men to receive certain information. And this information is called wahi. And this wahi happens through a medium, usually angel Jibreel or Gabriel, or without a medium, such as lodging it, this information, this wahi, lodging it, instilling it in the heart of the Prophet, or through a dream. So there are different ways by which al-wahi is communicated to the Prophet. To the Prophet, which means any Prophet. Usually, most of the cases, Angel Jibreel alayhi salam is the one who communicates this wahi to the prophets. But there are cases, there are times, instances when this wahi will be communicated to the prophets without Angel Jibreel. Either, for example, by Allah lodging this wahi in the hearts of these prophets, or by them seeing dreams. And the dreams of the prophets, as reported by Prophet Muhammad, is one kind of wahi. You know that Prophet Ibrahim alayhi salam saw in the dream that he was ordered to slaughter his son Ismail. And that's why, because he knew it was an order from Allah, although it's in the dream, he knew that this is wahi, and he went ahead without any hesitation or delay to carry it out. So this is what wahi is. فالنبي الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع جديد أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه وهو مأمور بتبليغه. فإذا عندنا النبي الرسول، النوع الأول من الأنبياء، قلنا نبي الرسول ونبي غير رسول. فالنبي الرسول هو رجل، فإذا ليس بامرأة وليس بجني، فهو بشر إنسي ذكر، هو رجل أوحي إليه بشرع جديد، بقانون جديد، أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه، أو كان سبقه رسول لا أتاه شرع، ثم هذا النبي الرسول الذي نتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بشرع ينسخ، يلغي بعض شرع من سبقه، ليس كله. والنبي الرسول والنبي الرسول مأمور بتبليغ هذا الشرع، مأمور بتبليغ الوحي الذي نزل عليه. الله قال في القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك في الآية في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ففي سورة يوسف والنحل لفظ من قبلك، وفي سورة الأنبياء قبلك بدون من. So the messenger who is a rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws or laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. So it could be the Rasul is the man who receives al-wahi that contains a new set of laws, means he is the first messenger, so he will have a new set of laws.
Or if there were messengers before him, then he receives laws that abrogate, means cancel, some of the laws revealed to the previous messenger. And when we say cancel some, means it does not cancel everything the previous messenger has received. And the messenger is a man, so he is not a woman, and he is a human being. He is not a jinni, for example, or an angel. And this messenger, this prophet who is a messenger, has the orders to convey the revelation. He does not keep it to himself. He has ordered to receive, to convey the revelation to the others, to tell people about it. And there are two verses in Yusuf, Surah Yusuf and An-Nahl, that state that Allah subhanahu wa ta'ala had sent men before Muhammad who received al-wahi. And also in Surah Al-Anbiya, the same meaning, just with different wording. وَالنَّبِيُّ غَيْرُ الرَّسُولِ رَجُلٌ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ شَرْعِ الرَّسُولِ الَّذِي سَبَقَهُ وَتَبْلِيغِهِ. يعني أمر باتباع الشرع, شرع الرسول الذي سبقه, وأمر بتبليغ هذا الشرع. كما أمر نبي الله داود عليه السلام باتباع شرع موسى صلى الله عليه وسلم وتبليغه. فإذن the prophet who is a Nabi, who is not a messenger, receives wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So he doesn't receive a sharia, laws on his own, no. There was a messenger before him that had his own laws, so this prophet follows these laws and conveys them to the people. For example, Prophet David, Dawood alayhi salam, was ordered to follow and convey the laws of Moses, Musa, revealed in the Torah. And you have the message there. The messenger Rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. And the prophet, the Nabi, who is not a messenger, receives the wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So every messenger is a prophet, but not every prophet is a messenger. So sometimes we say a prophet, and this prophet could be a messenger, it could be non-messenger. But when we say a messenger, he is definitely a prophet. And both messenger and the prophet who is not a messenger both share the fact that they both receive revelation and are ordered to convey it to the people. وأول الأنبياء خلقا وبعثا آدم عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر, فهو أول من خلق من البشر, هو أبوهم, وهو أول من اختاره الله سبحانه وتعالى للرسالة, فهو أول نبي وأول رسول عليه السلام, وآخرهم خلقا وبعثا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر هؤلاء الأنبياء والرسل من حيث الخلق, يعني من حيث الوجود, ومن حيث أنه بعث أرسل أوحي إليه بشرع, هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام لم يخلق قبل آدم, خلق بعد آدم بزمان طويل. فإذا من حيث الخلق, من حيث الوجود, محمد آخر الأنبياء والرسل وجودا. أما آدم فهو أولهم وجودا عليه السلام. ومن حيث الاختيار, آدم هو أول الأنبياء والرسل بعثا, يعني الله اختاره للرسالة, ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء, ليس بعده نبي ولا رسول. والمذكورون في القرآن, يعني من الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا, 25 نبيا. وورد في السنة, يعني في حديث رسول الله, أنهم أكثر من 100,000. يعني هؤلاء الأنبياء كثيرون, لكن لم يذكر منهم في القرآن إلا 25 نبيا.
The first created and chosen prophet was our master Adam, and the last Muhammad, blessing and mercy of Allah be upon them. Prophet Adam alayhi salam was the first human. He is the father of the humans. And he was the first to be chosen by Allah to be the first messenger. So his sharia, his laws were the first laws revealed. And as for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was born, was created later, after Adam. He wasn't created before Adam alayhi salam. He was created some long time after Adam was created. And he was chosen, and he was chosen as a messenger. So he is the final prophet and the final messenger. There will not come any messenger or prophet with a new wahi after Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Now, among all these prophets between Adam and Muhammad, Allah sent many prophets and messengers, and those who were mentioned in Al-Quran by name are 25 prophets, some of whom were messengers and some of whom were not messengers. And in the Sunnah, in the hadith of the Prophet, it is mentioned that they were in number more than 100,000. So 25 prophets were mentioned by name in the Quran. In the Sunnah, it is mentioned that there were more than 100,000. وعندنا الجدول بأسماء الأنبياء المذكورين في القرآن. We have the chart or the table that in which the prophets mentioned in the Quran are listed. سأقرأهم: آدم، إدريس and in English إنوك، نوح، نوح، هود، صالح، إبراهيم، إبراهام، لوط، لط، إسماعيل، إشميل، إسحاق، Isaac, Yaqub, Jacob, Yusuf, Joseph, Ayyub, Job, Shu'aib, Musa, Moses, Harun, Aaron, Thul-Kifl, Dawood, David, Sulaiman, Solomon, Ilyas, I don't know what the English name is, Ilyasa, I don't know the English name, Yunus, Jonas, or Jonah, Zachariah, Zacharias, Yahya, John, Isa, Jesus, and وخاتمهم Muhammad, and the last prophet is Muhammad عليهم الصلاة والسلام, peace and blessing be upon all of them. والذين بغير الأسود بخط غير الأسود هم الأنبياء العرب. هناك أربعة أنبياء عرب بين جميع الأنبياء المذكورين. And you see that some of the names are written other than black. And these are the Arab prophets among all those prophets mentioned. So, Al-Anbiya al-Arab and Muhammad, Hud, Salih, and Shu'aib. طبعاً Hud, Salih, Shu'aib, and Muhammad بالترتيب الزمني. So, among all these prophets, there are four prophets who were Arabs: Hud, Salih, Shu'aib, and Muhammad عليهم الصلاة والسلام. وهناك أنبياء غير مذكورين في القرآن مثال شيث. There are prophets who were not mentioned in Al-Quran by name. So Seth, هذا وهو ولد آدم عليه السلام الصلب. Seth was the direct son of Adam عليه السلام, هو الذي صار نبيا رسولا بعد وفاة آدم. He was the one who became the prophet and messenger after Adam's death عليه السلام. بنيامين, بنجامين, دانيال, دانيال. وهناك رجال مختلف في نبوتهم. بعض العلماء يقولون هم أنبياء, وبعض العلماء يقولون هم رجال صالحون ليسوا بأنبياء. لقمان. So there are people whom the scholars have difference about. Some scholars consider them prophets of Allah. Some scholars consider them as righteous, upright, you know, صالحون أولياء. لقمان is one. الخضر ذو القرنين, those عليهم السلام or رضي الله عنهم, were some considered them prophets, some considered them non-prophets, just righteous people. قال جل وعز تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال جل وعز ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله في هاتين الآيتين يبين لنا أن بعض الرسل أفضل من بعض، درجاتهم أعلى من درجات غيرهم من الرسل. كذلك بعض الأنبياء درجاتهم أعلى من أنبياء آخرين. فالرسل فيما بينهم والأنبياء فيما بينهم يتفاوتون في الرتب، فإذا بعض الرسل أفضل من بعض الرسل وبعض الأنبياء أفضل من بعض الأنبياء، لكن النبي الرسول أفضل من النبي غير الرسول. فإذا عندنا رسل أفضل من رسل، أنبياء أفضل من أنبياء، لكن الأنبياء الذين هم رسل أفضل من الأنبياء الذين هم غير رسل. So the two verses I recited, Al-Baqarah 253 and Al-Isra 55, both verses state that Allah has set the ranks of some prophets and messengers above those of other prophets and messengers respectively. It means the rank of some prophets is higher than the rank of other prophets. The rank of some messengers is higher than the ranks of other messengers. However, the messengers are higher in rank than the prophets who are not messengers. So the messengers have higher rank than those prophets, their fellow prophets who are not messengers. وطبعا تفضيل بعض الأنبياء على غير الأنبياء ليس فيهم ذم لمن هم دونه غيرهم من الأنبياء أو من غيرهم من الرسل. And when we say some prophets are higher than other prophets or messengers are higher than other messengers and prophets, there is no in it either explicitly or implicitly dispraise for the prophets or the messengers who are lower in rank than the others. فالمسلم يحترم كل الأنبياء ويعظم كل الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا. And the Muslim glorifies or exalts, shows reverence, great respect for all the prophets of Allah, whether or not they were messengers. قال عز وجل وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. أي الله سبحانه وتعالى أخذ عهدهم، أخذ من هؤلاء النبيين عهدهم على الوفاء بما حملوا. الله حملهم الرسالة وحملهم النبوة، فهم في هذا الميثاق قالوا يعني التزموا أن يوفوا بما حملوا والتزموا من تبليغ الرسالة، فكذلك إن كانوا رسلا فيبلغون الرسالة، والتزموا أن يبشر بعضهم ببعض، يعني الله أعلم الأنبياء أنه سيكون رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فبلغوا أخبروا أتباعكم بقدومه وآمنوا به وانصروه. For example, Allah ويصدق بعضهم بعضا، يعني كل الأنبياء يصدقون يؤمنون بعضهم بعضا. In this verse, we are told that Allah had a strong covenant with all prophets, especially Muhammad, Noah, Abraham, Moses, and Jesus, to fulfill their mission, which includes conveying Islam and spreading the good news about and believing in each other. So this was a covenant, means an agreement. It means they committed themselves that they will convey Islam, they will spread news about each other. For example, we are told that every prophet was told that Muhammad was coming, so they should tell to believe in him and should tell their followers to believe in Muhammad and support him if they were to meet with him or to meet him. And of course, they believe in each other. Every prophet would believe in every other prophet. وخص
هؤلاء الخمسة بالذكر وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلا لهم. يعني الله من ذكر وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فذكر محمدا وذكر نوح، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فخص الله ذكر هؤلاء الخمسة مع أنهم هم جزء من النبيين داخلون في زمرة النبيين. لماذا؟ تفضيلا لهم، معناه لهم درجة خاصة. These five messengers means محمد، نوح، إبراهيم، موسى and عيسى were mentioned here by name to indicate their sublime status among the other prophets. وهؤلاء الرسل الخمسة سموا في القرآن أولي العزم. قال ابن عباس هم ذو الحزم والصبر. They, these five messengers, were called in the Quran Ulul Azm, the ones with resolve and patience and endurance. وكذلك وردوا في السنة في حديث الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أولي العزم عليهم الصلاة والسلام أفضل الرسل خمسة: محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. Moreover, these five messengers were mentioned in the Sunnah, the hadith of the Prophet, narrated by Al-Hakim from the route of Abu Hurairah, and that the best messengers are five, and in order of rank, starting with the best, they are Muhammad, Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, Jesus, Isa, and Noah, Nuh, alayhim afdalu salati wa afdalu salam, as you see in the chart there. وأدخل لفيف من العلماء أنبياء آخرين في أولي العزم. يعني بعض العلماء قال هناك أنبياء آخرون غير الخمسة هم كذلك من أولي العزم. So some scholars included other prophets to these elites. So some scholars said أولي العزم are not just those five. They are many beyond the five. لكن لم يدخل أحدهم آدم عليه السلام في أولي العزم. However, none of the scholars mentioned Adam as one of those elite messengers of Allah. وهناك قول بأنهم كلهم أولو عزم. And there is a saying that all messengers are أولو العزم. So these are the messengers of with patience and endurance. أولو العزم بلغوا الغاية في الصبر، يعني بلغوا النهاية في الصبر، صبروا كثيرا إلى الغاية. هم أكثر الأنبياء صبرا وأشدهم بلاء، وهم أصحاب الشرائع. They, these أولو العزم, were the most afflicted, patient and enduring men, enduring messengers. They were the messengers with their own revealed laws. قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إن الأحقاف، إن الأحقاف 53 سورة. الله ordered his messenger محمد صلى الله عليه وسلم to display patience and endurance as did Ulul Azm before him. As did Ulul Azm before him. ففي هذه الآية فكأن الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على أذى قومك كما صبر نوح عليه السلام على أذى قومه نحو 1000 سنة. نعرف أن سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة، فنحو 1000 سنة. وكن صادقا، يعني يا محمد، فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم عليه السلام في إلقائه في النار، وكن واثقا بنصرة مولاك مثل ثقة موسى لما لحقه فرعون فقال إن معي ربي سيهدين، أي سيكفين. وكن زاهدا في الدنيا مثل زهد عيسى عليه السلام الذي كان يبيت حيث أدركه الليل. فإذا هؤلاء أولو العزم صار معهم أمور، ف
وصبروا وصدقوا ووثقوا بالله تعالى وزهدوا في الدنيا، فكن مثلهم يا محمد، اصبر على أذى قومك. As if Allah is telling his messenger Muhammad, be patient with the harm of your people like Noah was for about 1,000 years. He called people for a period of 950 years to Islam. Be truthful, O Muhammad, in facing your calamities as Abraham was when he was hurled, was catapulted into the fire. Be very confident about the support of Allah to you as Moses was when he was chased by Pharaoh's humongous army and said, I have my Lord, he will protect me. Be detached from this world as Jesus was, who used to sleep wherever he was when the night fell. So these five messengers displayed certain qualities, and they were patient when they were calling people to Islam. And Allah is ordering, is advising Prophet Muhammad to take those great five messengers, great four messengers, as an example to follow. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي رواه البخاري فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه رسول الله الأنبياء من أولاد آدم عليه السلام بالإخوة من أب واحد وأمهات مختلفات حيث لماذا؟ حيث إن دينهم اعتقادهم واحد هو الإسلام وشرائعهم مختلفة. فإذا الإخوة لعلات يكون أبوهم واحدا وأمهاتهم مختلفة، فهؤلاء يسمون إخوة لعلات. فالأنبياء مثل هؤلاء دينهم واحد، اعتقادهم واحد، لهم دين واحد هو الإسلام، لكن شرائعهم شتى، أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم مختلفة. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said the prophets are like brothers from one father and different mothers. Their religion, their creed is one, which is Islam. And their laws are different. Then he said, I'm more deserving of Jesus, the son of Mary, as there is no prophet between me and him. الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين عيسى 600 سنة، نحو 600 سنة، فلم يكن نبي بعد عيسى إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال هذا لأني ليس بيني وبينه نبي فأنا أولى الناس به عليه السلام. So there were about 600 years between Jesus being raised to the heavens and Muhammad being chosen as a prophet. So the prophet said that there were no prophets between me and Jesus, so I'm more deserving of Jesus عليه السلام. ففي شريعة آدم مثلا فرضت صلاة واحدة في اليوم والليلة، وفي شريعة عيسى صلاتان، وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خمس، طبعا بعد ليلة المعراج. قبل ليلة المعراج كانت أمة محمد تصلي مرة واحدة في الليل، ثم نسخ بعد بالخمس بعد ليلة الإسراء والمعراج. So in Adam's law, Muslims prayed once a day. In Jesus means law, two. And in Muhammad's five. Of course, in Muhammad's five, that's after the night of the ascension and the night journey, al-Isra wal-Mi'raj. Before that, the Muslims were used to pray once at night. And then after the night of al-Isra and al-Mi'raj, the five prayers were prescribed by Allah. So this is one example of the difference between the sharia's of these messengers. فهذا مثال على اختلاف بعض الأمور في الشرائع. وكان يجوز، يعني عندنا أمثلة أخرى، وكان يجوز في شريعة يعقوب عليه السلام الجمع بين الأختين في النكاح، يعني يجوز للرجل أن يتزوج شقيقتين في الوقت نفسه، ثم حرم ذلك في شريعة التوراة، يعني فيما بعد لما موسى عليه السلام أوحي إليه بالتوراة صار هذا الأمر حراما.
وكان المسلمون من الأمم السابقة لا يصلون إلا في الأماكن المعدة خصيصا للصلاة، يعني لا تقبل الصلاة من مسلم قبل محمد عليه السلام إلا أن يصليها في معبده في المكان المخصص للصلاة. وأما في الشريعة المحمدية فيجوز أن يصلي الشخص يعني المسلم في البيت أو في الحقل أو في المسجد، كما قال عليه السلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه مسلم. يعني مسجد يعني مكانا للسجود، يعني مكانا للصلاة. فإذن حيث أدركت المسلم الصلاة يصلي إن كان المكان طاهرا. وطهورا يعني يجوز التيمم بتراب الأرض. In Jacob's law, Sayyidina Yaqub alayhi salam, the son of Ishaq, it was permissible for a man to have two sisters as co-wives. So a man, the Muslim, could at the same time have two sisters as his own wives. Then this was prohibited in the Torah of Moses. When Moses received the Sharia by the Torah, this became haram, became unlawful. Muslims of previous nations did not pray except in specific worship places. So the prayer would not be accepted from them unless they prayed those prayers in those places, those specific worship places. Muslims of this nation, of Muhammad, may pray in any pure place, be it the mosque, the workplace, home, or otherwise, as per the hadith narrated by Imam Muslim. And the surface, means the Prophet said, and the surface of the earth has been made for me a praying ground and a tool for dry purification. It means if the earth is the ground is pure, there is no najasa, then the Muslim, when the prayer time comes in, then he is able to pray on any spot on earth. And also the soil of the earth can be used for tayammum, of course, with the conditions. So they didn't have We don't have to go to specific places just to pray. It's better to be in the masjid, but we can pray in any place that is tahir. إذن كل الأنبياء جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده أي بأقصى الخضوع لله. لم يدع أي من الأنبياء إلى تشبيه الله بخلقه. فالله لا يشبه مخلوقاته بأي وجه من الوجوه. كلهم قالوا اعبدوا الله لا إله إلا هو. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. كل الأنبياء أمروا أتباعهم أو المرسلين إليهم أن يفعلوا ذلك، أن يعبدوا الله ولا يعبدوا غيره سبحانه. Hence all prophets came with the order to worship God, to perform the ultimate humbling of oneself to Him. None of them called people to liken Allah to His creation. God is not similar to His creation in any way whatsoever. So none of the prophets called people to liken Allah to his creation. فَهَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءُ الْكِرَامِ سُفَرَاءُ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ بَلَّغُوا أَوَامِرَ اللَّهِ

information, the same instructions about worshiping him. So he will tell Adam, I'm the only God, tell your people to worship me only. He will tell Jesus the same, will tell Moses the same, and will tell Muhammad the same. This God is not going to send these different messengers with different contradictory beliefs about him. That would not be true. القول بأن الله واحد لكن له شركاء وأولاد ووالدين فيه تناقض. كيف تقول أنا أعبد إلها واحدا وتقول له شريك أو شركاء أو له أولاد أو له آباء وأمهات؟ هذا القول زعمك بأن الله واحد ليس يعني أن الله واحد صحيح، لكن أنت تناقض هذا القول بنسبك الشركاء والأولاد له سبحانه. It is contradictory to say God is one but he has partners, children and parents. So God is one, he is the only God. So he has no partners, no children. To say he has partners, children and parents contradicts the saying that God is one. Because some people say, oh, we are monotheistic, we worship one God. But then they attribute to this one God partners, children, parents, and other things that do not befit him. الاعتقاد أن الله أزلي أبدي ثم نسبة الساق واللحية والمناخر له فيه تناقض. يعني بعض الناس يقولون الله لا بداية له لا نهاية له، ثم يقول له ساق، له لحية، له مناخر، فهذا يناقض الاعتقاد بأن الله أزلي أبدي. It is contradictory to the belief that God is the eternal and everlasting one to say that he has legs, beard, nostrils, etc. So some people claim God is eternal and everlasting, but then they say he has legs, he has beard, he has nostrils, and so on. These things are mentioned in the books of such people. فالادعاء بأن هؤلاء الأنبياء الكرام علموا هذه العقائد المتناقضة قبيح فظيع. يعني بعضهم يقول النبي موسى علم هذا والنبي محمد علم هذا والنبي فلان علم هذا، فهذا ادعاء فارغ، فادعاء فاسد قبيح فظيع. Thus it is horrible to claim that these distinguished prophets taught these contradictory beliefs. And some people mention they attribute some of these teachings to some prophets in their own books. محمد هو خاتم الأنبياء أو خاتم أنبياء الإسلام. آدم كان أولهم، إبراهيم وموسى وعيسى بلغوا الإسلام وليس غيره. لما يدعي امرؤ عبادة الله يجب عليه تعظيم الله. ولا شك أن نسبة صفات فاسدة إلى الله ليس فيه تعظيم له. تدعي أنك تعظم الله ثم تنسب إليه صفات فاسدة، أعوذ بالله، هذا ليس تعظيما لله. Prophet Muhammad is the last prophet of Islam. Adam was the first, Abraham, Moses, and Jesus preached Islam, nothing else. When one claims to worship God, one must glorify him. Certainly attributing false attributes to God is in no way glorifying him. So attributing unbefitting attributes to Allah is contradictory to glorifying Allah. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لائقة بهم. الله اختارهم وهم لهم صفات لائقة بهم. فهم معصومون أي محفوظون من ارتكاب الكفر والكبائر وصغائر الخسة. الله حفظهم من أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعدها، وبالكبائر قبل النبوة وبعدها، كذلك لا يرتكبون الذنوب الصغائر التي فيها دناءة، التي فيها خسة. These prophets have qualities that befit them before and after prophethood. They are protected against committing blasphemy, enormous sins, and small abject sins. No prophet, commits blasphemy or enormous sins, or sins that are small, but they are abject. They indicate lowliness, meanness. نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يعبد النجم ولا القمر ولا الشمس. Prophet Abraham

0: Abraham never worshipped a star, moon, or sun. نبينا هارون عليه السلام لم يوافق على عبادة العجل بل نهاهم عن ذلك. قوم موسى عبدوا العجل بعد ذهاب موسى وهارون بقي فيهم ونهاهم. الله قال في القرآن: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، يعني فتنتم بالعجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فإذا هو أمرهم ألا يعبدوا هذا العجل، نهاهم عن ذلك، مع ذلك ما استمعوا إليه. Prophet Aaron never condoned worshipping the golden calf. In fact, he forbade them as mentioned in this ayah 90 of Surah Taha. They said, we will not listen to you, we will stay worshipping it until Musa returns to us. نبينا نوح عليه السلام لم يعترض على الله ولم يسكر. في بعض الكتب يدعون في دينهم أن نوحا سكر، شرب الخمر وسكر واعترض على الله. Prophet Noah never got drunk and never objected to God. In some people's books, they say Noah got drunk and started, you know, objecting to Allah. The Prophet would not do that. نبينا لوط عليه السلام لم يجامع بناته ولم يحملن منه. So Prophet Lot never committed incest, sexual intercourse with and impregnated his daughters, as some books of some religion say. نبينا يوسف عليه السلام لم يهم بالزنا بامرأة العزيز التي دعته إلى ذلك. ما خطر بباله الزنا، لم يهم. Prophet Joseph never entertained the idea of even touching the woman who invited him to adultery. نبينا موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن جبانا ولا عصبي المزاج كما وصفه بعض الناس شفويا وفي كتبهم. سيد قطب قال موسى كان عصبي المزاج، وأحد أساتذتي في المدرسة قال موسى كان جبانا، فتصدى له أحد الطلاب وأهانه، يعني أهان الأستاذ. Prophet Moses was neither a coward nor hot-headed. Like one of my teachers in high school said, Moses ran away, he was a coward. And Sayyid Qutb in his books said, Musa was hot-headed. So in the high school, one of the students in my class, mashallah, he objected to the teacher and, you know, insulted the teacher for having said Musa was a coward. نبينا داود عليه السلام لم يشتهي زوجة قائد جيشه فلم يرسله إلى المعركة ليموت كما يدعي بعضهم في كتبهم. Prophet David never desired the wife of his army commander, hence he did not arrange for his death. So they say in some books of some religion that Prophet Dawood saw the wife of his commander naked and he desired her, so he arranged for him to go to the battlefield so that he dies and then he would take that wife after him. This is, of course, is very mean and is not befitting of a prophet like Dawood alayhi salam. They claim that they respect him a lot, that he is the king of their, you know, kingdom and so on, and then they attribute such, you know, mean thing to him. This is contradictory. نبينا عيسى عليه السلام لم يشرب الخمر أبدا ولم يدعو الله أبا له ولم يقل للناس اعبدوني وأمي. So Prophet Jesus عليه السلام never drank wine and never called God Father. He never told people to worship him or his mother. لم يشرب نبي من الأنبياء الخمر أبدا، وعيسى واحد من هؤلاء أولي العزم. ولم يقل للناس أنا الله أبي، وصار يدعو أبا الله بلفظ أبي. كذلك لم يقل للناس اعبدوني واعبدوا أمي. So Jesus, never a prophet drank wine. And Isa, of course, Jesus is one of the Ulul Azm, one of the five elite messengers. And he never called God Father and never told people to worship him or to worship his mother. And Allah told us about this in Surah Al-Ma'idah 117. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولم يعاشر النساء ولم يخن أحدا وغير ذلك، مع أنه نشأ في قوم يعبدون الأصنام، الأصنام منتشرة حول الكعبة وفي أماكن أخرى، مع ذلك الله حفظه من عبادة الأصنام ومن فعل المنكرات قبل النبوة وبعدها. Prophet Muhammad never worshipped idols, womanized, never betrayed or the like of such ugly deeds. Although Muhammad grew up in a community where the idols were spread around the Kaaba, 360 of them, and in other places, Prophet Muhammad was protected by Allah from doing such a false worship, and he did not commit any of the enormous sins or any of the sins that are mean. فالادعاءات المتناقضة إنما هي افتراءات على سفراء الله الكرام. فإذا ما يدعونه بعض الناس التي هي متناقضة، هذه افتراءات على أنبياء الله سفراء الله الكرام. Therefore, the contradictory claims against the prophets are mere fabrications against those finest ambassadors of God. So in their books or in their speeches, many people attribute things to these prophets that are contradictory. And since so, these are fabrications against these great prophets, these ambassadors of God. إن كانت الحكومات والشركات تختار أفضل وأمهر الناس ليكونوا سفراءها ومندوبيها، فالله بلا شك يختار سفراءه ليكونوا أفضل الناس، لذا فهم صادقون أمناء أذكياء، وصورهم وأخلاقهم حسنة تجذب الناس إليهم. فإذا لما تريد حكومة أن ترسل سفيرا يمثلها، تختار شخصا ماهرا، شكله حسن وعنده خبرة وغير ذلك، ففيه صفات حميدة بزعمهم. أما الله سبحانه وتعالى هل يختار أنبياء سفراء له من أرذل الناس؟ أعوذ بالله. فيكونون على أحسن حال خلقا وخلقا. If human governments and corporations pick their ambassadors and representatives respectively from among the finest and most skilled, then certainly God chooses his ambassadors to be the sublimest men. Hence, they are justifiably truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. So if the human organizations try to get their best representatives, best ambassadors, in shape and also in experience, in skill, hence, Allah will not choose from among humans ambassadors or prophets and messengers that are among the worst and they have bad skills and so on. They would be truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. هؤلاء الأنبياء هم قدوة الناس ومن الأهمية بمكان أن يستقي الناس من حياتهم الدفع لتقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال، على طريق الفضيلة والاعتدال. هؤلاء الأنبياء هم الأسوة، هم القدوة، الناس تنظر إليهم وتتبعهم وتقلدهم وتعمل أعمالهم وتقول بأقوالهم. فإذا لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء على أحسن حال، فهذا يقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال. These prophets are the paragons, the models of excellence for humanity. It is important that one derive from their lives the impetus, means the thrust, the driving force, for the progress of societies on the path of morality and moderation. So people look up to these prophets, so they should be in the best condition physically and morally. And this will drive people to lead their societies on the path of morality and moderation. نحمد الله على إرساله هؤلاء الرجال العظام إلينا نحن البشر على مر تاريخنا، وصلى الله وسلم على أنبيائه ورسله. We thank Allah سبحانه for having sent those great men to us humans throughout our history. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah the Almighty knows best. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
1: A 2M FM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2M FM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
1: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
1: Sponsoring 2MFM.
8: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
1: Sponsoring 2MFM.
9: Oh no, your tires are looking a little bald.
10: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
9: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
10: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
9: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
11: Mention 2MFM on your next visit
12: to unlock instant discounts.
11: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
13: Get the power from Tire Power Liverpool.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء. في حلقة النهاردة هناخدكم لأعلى نقطة في القاهرة، النقطة اللي بيطل منها التاريخ والعمارة والمجد، مسجد محمد علي باشا أو مسجد الألباستر، المعلم اللي بيجمع بين قوة الدولة والعبادة، بين الطراز العثماني وحجر مصر. يلا بينا نبدأ رحلتنا في المعلم العظيم ده. في عهد محمد علي باشا اللي حكم مصر 42 سنة، من سنة 1805 ل 1848، واللي في عهده بدأ عصر نهضة مصر الحديثة وعمل مشاريع عملاقة واللي غيرت وجهة مصر في الوقت ده. من ضمن المشاريع العملاقة دي حب يبني مسجد ضخم يكون رمز للسلطة والنهضة.

أمر محمد علي ببناء هذا المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي فوق تلة عالية مطلة على القاهرة كلها، وبدأ بنى المسجد سنة 1830 ميلادية 1246 هجرية، واستمر حتى وفاته تقريبا سنة 1848 ميلادية. محمد علي باشا اختار الموقع بدقة على أنقاض قصور المماليك بالقلعة، ليكون بكده مشروع يحمل رمزية التحطيم القديم وبناء الجديد، رمز سلطته واستقلال مصر واستبدال حكم المماليك بحكم جديد. من البداية المسجد ده ما كانش مجرد مكان للصلاة، لكن كان إعلان عن حقبة جديدة، عن عصر محمد علي باشا والدولة الجديدة اللي أرضها قوية وحديثة. أما نحب نتكلم عن العمارة والطراز المتميز في المسجد، أول حاجة تلفت نظرك المأذنتين التوأم اللي ارتفاعهم حوالي 84 متر تقريبا، ويعتبروا من أعلى المآذن في مصر. الطراز المعماري العثماني واضح جدا في المسجد، قبة مركزية ضخمة محاطة بنصف قباب وأقبية صغيرة، تصميم مستوحى من مسجد السلطان أحمد في اسطنبول. المسجد مغطى من الخارج والداخل بالرخام أو الألباستر، علشان كده كان ليه اسم تاني وهو مسجد الألباستر. داخل قاعات الصلاة اكتسب البناء تجهيزات مميزة جدا، أعمدة ضخمة وأروقة وتفاصيل زخرفية رائعة. المدخل الرئيسي فخم جدا، والشبابيك العالية اللي بتسمح بالضوء يملى المسجد، وموقعه على تلة عالية بتخليه يتميز بإطلالة رائعة للقاهرة. لما بتطلع التلة وتدخل باحة المسجد تحس بإنك بتحتفي بمنارة مصر العثمانية اللي بتتمتع بالفن اللي بيعبر عن السلطة، والحجر اللي بيعبر عن القوة. مسجد محمد علي باشا ما كانش مكان للعبادة بس، لكن كان رمز لدولة بدأت تتشكل على أنقاض دولة المماليك اللي بتعلن عن استقلالها وجودها القوي. احتضن المسجد ضريح محمد علي باشا لأن جثمانه اتنقل لهناك بعد وفاته. اختار محمد علي باشا الطراز العثماني بدل الطراز المملوك المعتاد في مصر في التوقيت ده، وده كان بمثابة رسالة بصرية وسياسية، واللي بتقول إن مصر بتطل على اسطنبول والعالم الحديث، وده كان بمثابة تغيير في الهوية المصرية. في المسجد ده اجتمعت السلطانيات بالروحانيات والعمران بالمدرسة. مع مرور الزمن واجه المسجد تحديات إنشائية كبيرة، مثلا في سنة 1931 بدأت تظهر تشققات وهياكل مائلة في القبة والمآذن، وتشكلت لجنة هندسية وفرضت أعمال ترميمية ضخمة من سنة 1935 ل 1939، وإعادة الزخارف وتقوية القواعد اللي بتشيل القبة، وده كان وقت حكم الملك فؤاد والملك فاروق. المسجد احتضن ضريح محمد علي باشا. أما دلوقتي المسجد بقى معلم سياحي كبير وشهير جدا، بالإضافة لكونه مصلى وممكن تشوفه من مسافات بعيدة جدا من سماء القاهرة، وده طبعا لأنه مبني على تلة عالية وكمان لضخامته، وبيستقبل المسجد دلوقتي الزوار والمصلين من كل مكان في العالم. والحفاظ على الصرح العظيم ده مش بس مهمة فنية، ده مسؤولية تاريخية وحفظ الجزء من روح وتاريخ مصر الحديثة. المسجد ده بالنسبة للمصلين مكان مهيب، بيضم قبة ضخمة ومساحة رحبة للصلاة وأجواء روحانية جميلة. أما بالنسبة للزائر يعني مكان جميل فوق القاهرة، و
وده بيخلي الزائر يقدر يشوف المدينة بكل تضاريسها، وقبل ما يوصل للمسجد بمسافة طويلة يقدر يشوف مآذن الجامع ويحس بانتمائها لتاريخ جيل اتغير بيهم شكله.

لما تصلي هنا فأنت بتصلي وسط تاريخ، وسط سلطة قوية كانت بتحكم مصر في الوقت ده، وسط التغيير اللي جاي مع أسرة محمد علي باشا اللي غير مصر واللي بدأ بيهم عصر مصر الحديثة.

0: وانت كسايح مش بس بتشوف حجارة، انت بتشوف رؤية لمصر الجديدة اللي كانت بتعلن وجودها في الوقت ده.
1: كمان وزي ما بدأنا بيها نختم سلامنا وصلتنا على الزين.
0: وكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا في رحاب مسجد محمد علي باشا، الصرح اللي بلون الرخام واللي بتزينه الأبواب والمآذن العالية، المكان اللي صلى فيه الملوك وتعلم فيه الأجيال، المكان اللي فيه أثر من عبق التاريخ. وشكرا لحسن الاستماع، ونتقابل في رحلة جديدة وحلقة جديدة لحكاية مكان. كنت معاكم هلا إسماعيل من 2M.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة. معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم، لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الخاصة عبر أثير إذاعتكم، حيث نسلط الضوء على قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، وهي قضية العنف الأسري. تلك الظاهرة التي تترك آثاراً عميقة على الأفراد والعائلات والمجتمع بأسره. واليوم يسعدنا أن نستضيف السيدة ياسمين، قائدة قسم برامج التوعية تيم ليدا Settlement Programs، وهي تعمل على دعم وتمكين المتأثرين بالعنف الأسري والمساهمة في نشر الوعي حول أهمية بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام والتفاهم. بداية ياسمين، مرحب فيك معنا بهاللقاء وبيسعدنا وجودك.
2: أهلا وسهلا وميرسي جدا على الاستضافة.
1: يا أهلا وسهلا فيكي ياسمين. تقدري تعرفي المستمعين أكثر عن نفسك وعن طبيعة عملك كتيم ليدا ساتلمنت بروجرام؟
2: أوكي، سو أنا بشتغل في منظمة مترو أسيست. المنظمة دي بنتعامل أي مانج ساتلمنت بروجرام، وهو برنامج للناس اللي لسه جايين أستراليا جديد، الريفوجيز والمايغرنتس، وبنقدم خدمات كتير جدا، خدمات one on one، يعني كل واحد محتاج مساعدة بنشتغل معاهم case by case. وكمان في خدمات اللي هي ممكن تكون مثلا workshops, events، وعندنا في البروغرام بتاعنا specialized services، يعني برامج متخصصة. واحد منهم الشباب، وواحد منهم employment، فرص العمل. عندنا كمان العنف الأسري، وعندنا برنامج تاني لل community leaders. البروغرام بنعملهم training وبنبيلد their capacity عشان يقدروا لو في أي مشاكل في الكوميونيتيز بتاعهم يقدروا يرسبوند للمشاكل دي.
1: نعم، هل تقدري أنه تخبرينا عن نوع الخدمات اللي بتقدموها للأشخاص المتأثرين بالعنف الأسري أو المحتاجين للدعم؟
2: طيب، إحنا عامة بنشتغل مع الناس اللي لسه جايين جديد، أو المجتمعات اللي well established بس cold communities اللي من culture مختلفة. فالخدمات اللي بنقدمها ممكن أصنفها على 4. أول حاجة اللي هو case work أو case management، بنشتغل معاهم لما يحصل عنف أو حتى قبل ما يحصل عنف. مرات بيبقى حد بيتعرض للعنف وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيجي لنا فنبتدي بقى conversations، نحاول نشرح له. ممكن لما بيبلغ عن العنف فبيحتاج مساعدات في الهاوزينج، يحتاج مساعدات في financial assistance، يحتاج مساعدات إنه يبني حياة جديدة. so كل case management ده احنا بنشتغل عليه. وكمان بنعمل safety planning، so حد say for example حد ناوي يسيب علاقة فيها عنف فبيبقى خايف، ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، فبنعمل planning معاه ازاي leave abusive relationship، وبنمشي خطوة خطوة، بنعملهم safety plan وبنحذرهم من حاجات بسيطة. حد example بسيط، يعني مثلا بنقول له دايما يبقى عنده شنطة محضر فيها الورق بتاعه، محضر فيها مثلا vaccination بتاعت الولاد، الباسبورت، كل الورق المهم، الفيزا كارد، يبقى مثلا الأوبل كارد لو حيستعمل أوبل كارد ما يسجلهاش، مثلا ما تبقاش عشان لو متسجلة ممكن التراك الإنسان بيتحرك فين أو بيروح فين، فبنديهم السيفتي تيبس.
1: نعم، التعليمات المهمة اللي المطلوب يقوموا فيها بحال صار هالأمر.
2: بالضبط. الحاجة التانية اللي بنعملها غير الكيس مانجمنت، بنعمل حاجة اسمها primary prevention، وهي بنraise الawareness، يعني بنوعي الناس، برامج توعية حول الدوميستيك and family violence، العنف الأسري. بنفهم الناس يعني إيه عنف أسري وإزاي يعرف إنه بيتعرض لعنف أسري، إيه أنواع العنف الأسري، إيه الخدمات الموجودة لو الإنسان بيتعرض لعنف أسري. فبنكلم على كل الكوميونيتيز وبنعمل groups، community groups، يعني عندنا مثلا الجروب العربي، عندنا جروب البنغلاديشي، عندنا جروب تشاينيز، يعني different communities وبن talk to them عشان نعلي الوعي عندهم بالعنف الأسري. الحاجة الثالثة اللي بنشتغل عليها هي post DV، ودي حاجة احنا عملناها جديد، لان لما بنشتغل مع ضحايا العنف الأسري اكتشفنا ان كل السبورت او كل المساعدات تبقى فورية، يعني انسان بيتعرض ففي بوليس بتتدخل، في AVO في المحكمة، بعدين في financial assistance، بتبقى مرة واحدة. صعب عليهم بعد كده، لان معظم السيدات اللي بتتعرض للعنف في منهم اللي عمره ما اشتغل، في منهم اللي ما بيكلمش انجليش، في منهم اللي مش قادرة تعول أسرة، فكل ده يعني محتاج مساعدات انه يرجع يكونترول حياته، لان حياتك تبقى تحس انها ضاعت منك.
1: نعم.
2: فده خدمة. الخدمة الرابعة هي بنشتغل in collaboration partnerships، فعملنا في ده يعني بنشتغل مع السيرفيسز او الخدمات تانية عشان نقدم خدمة متكاملة للفيكتيمز سيرفايفرز لحايا العنف. فعملنا حاجة اسمها love and hope hubs. هو مكان في عندنا واحد في لاكامبا واحد في بيروت، وبنجيب كل الخدمات التانية، يعني مثلا مترو أسيست بتقدم الوان اون وان كيس ورك أو كيس مانجمنت، سنتر لينك بيبقى موجود، سيرفيس نيو ساوث ويلز بيبقى موجود، الهاوزينج بيبقى موجود، كونسلينج بيبقى موجود، بوليس بتبقوا موجودين مرة. فالواحد لما بيجي من غير ما يضطر يروح من سيرفيس لسيرفيس بيجي الهب. طبعا احنا مش بنعرف على الهب وما بنقولش انه عنف أسري، عشان كده مسمينه لاف اند هوب، فالناس بتيجي فتقدر تلاقي كل الخدمات في مكان واحد من غير ما تضطر تمشي من مكان لمكان.
1: موجودين كلهم بنفس المكان،
2: كلهم
1: أي شخص بيحتاجه لإله هو موجود،
2: كلهم نفس المكان.
1: نعم، يعني حسب ما فهمت منك ياسمين أنه مش بس للجالية العربية هالمساعدات،
2: لا، لكل الجاليات،
1: كل اللي عنده يعني عنف أو عنده شيء بده مساعدة أنتم مجهزين لهم إياه.
2: كل
1: نعم. ومن خلال خبرتك ياسمين، شو هي العلاقات التحذيرية المبكرة اللي قد تشير أنه العلاقة متوترة أو غير صحية؟
2: طيب، هو احنا بنتكلم على الإنسان اللي بيتعرض ولا بنتكلم على اللي حواليه؟ لأن دول حاجتين.
1: لا، هو اللي متعرض،
2: اللي متعرض للعنف. سؤال صعب كتير، لأن الواحد لما بيكون في علاقة والعلاقة بتبقى أبيوزيف، يعني فيها علاقة فيها عنف، وسبشلي حكلم على السيدات، لأن السيدات هم اللي بيتعرضوا. فالمشكلة أنه هي ما بتقدرش تعرف إن هل ده عنف أو مش عنف. إحنا وسبشلي حكلم على الجالية العربية، طريقة التنشئة أو التربية أنه الست بتبقى obedient، يعني submissive، بتبقى خاضعة للزوج شوية.
1: نعم.
2: فهي ما بتعرفش فين الحدود، فين الليميتس. اللي بيحصل مرات إن هي بنبقى بنسميها circle of violence، كأنها دائرة عنف، ودائرة العنف دي فيها phases، مراحل. فالعنف عادة بيبتدي بمرحلة اللي هي البيلد اب، حاجات صغيرة بتحصل. يعني هجيب مثلا حدي examples بسيطة جدا، العشاء مثلا مش حلو فحصلت نوبة غضب، okay. الولادة تأخروا، بتسألوا انت رحت فين، انت جيت منين، فبيبتدي الموقف يتزاد، بيلد اب يعني. فده اللي بيحصل،
1: يتراكم مثل
2: في تراكمات لده. فهي بتبقاش واعية ان ده هيوصل لحاجة، فبتبقى خناقة مثلا على خناقة، او هي بتسكت، او مثلا بيكلمها بطريقة وحشة جدا، فهي مش عارفة تقول. بعد كده بيحصل لحظة الانفجار.
1: نعم.
2: اللي بيحصل فيها العنف actually. فالعنف مثلا ممكن يكون physical، سواء زقها، ضربها، أي شكل من أشكال العنف. بعد كده دايما بيحصل حاجة بنسميها الهانيمون فايز، يعني التصالح، بيرجع يقولها معلش أنا آسف، وأنا عندي ضغط في الشغل، أنا مش عارف أنا تصرفت كده إزاي، أنت اللي خليتيني. دايما بيبقى في بلايمينج، لوم للطرف الآخر.
1: لا هي
2: بالضبط، فيقولها أنت شفتي أنت بتعصبيني إزاي، شفتي أنت بتخليني أتصرف إزاي. فهي دايما بتاخد البلايم على نفسها، اللوم على نفسها، وتبتدي تلاقي له أعذار. لا أصلا أنا تصرفت غلط، لا أصلا أنا يعني هو كان يومه صعب، وأنا لا أصلا هو بيتعب جدا في الشغل،
1: بتبرر له،
2: بتبرر له هو بيعمل إيه، ويرجعوا تاني، وتبقى هي للأسف زي الهامستر، بتبقى يعني في دايرة مقفولة عنها
1: أو دوامة مثل دوامة
2: دوامة بالضبط ما بتعرفش تطلع منها بتعرفش تكسرها وبعدين تبتدي تلوم نفسها. يعني في مثلا حتى examples بسيطة في سيدات كتير بيقولي مثلا بتقولك أصلا أنا اتخنت أو وزني زاد لما خلفت، أصلا أنا مرات بتعصب، أصلا هو بيشتغل كتير، أصلا عنده ضغط في الشغل. كل دي مبررات بتبرر العنف للطرف التاني. بس إحنا كبني أدمين مش كسيدات حتى نحط حدود للإنسان، ما نخليش الإنسان الآخر ينتهك الحدود بتوعنا. يعني لما حد بيقلل من الشخص، الأساس إن أنا لما بدخل في علاقة العلاقة دي لازم تقويني. إحنا اتنين، العلاقة هي أخذ وعطاء عشان تبقى أكيد. فيها بالانس، تبقى فيها توازن.
1: نعم.
2: فلما إنسان ما بياخدش وبيفضل يدي على طول، تمام، أو الإنسان ده لما بيلاقي نفسه في علاقة منتهك فيها، يعني حتى نفسيا مش حتى جسديا، يعني حد دايما بيقلل منك أو بيقولك شفت أنت، في مقارنات بتحصل، شفت بقيتي عاملة إزاي، شفت شكلك، شفت الستات التانية عاملين إزاي، كلام ده كله بيدمر شخصية الإنسان.
1: نعم.
2: فهي بتبقى الوعي عشان تعرف إن هي في علاقة ممكن نسميها علاقة توكسيك مسمومة. فهي ما بتبقاش عارفة تحدد العلاقة دي علاقة صحية ولا مش صحية. فلما بيقولنا مرات كمان بتبقى، ودي حاجة عند السيدات كتير للأسف، يعني لما بتبقى بتحب فهي شايفة إنه لا هو بيحبني وبيغير عليا قوي، حتى الكنترول مثلا كورسيف كما بيبقى الإنسان متحكم قوي، فهي مش عارفة الحدود. حاجة مهمة جدا إن إحنا نوعي البنات والشباب، مش بس البنات، إن في boundaries، في حدود لينا. أنا كإنسان يبقى عندي ثقتي بنفسي، يبقى عندي حضوري، يبقى عندي كياني. أي حاجة بتنتهك ده sign، ده red flag، ده حاجة بتضر العلاقة.
1: نعم. يعني أحيانا العنف قد يكون مش بس إنه بالضرب، قد يكون أحيانا بالكلام.
2: العنف أنواع كتير جدا. يعني اللي باين وواضح هو العنف الفيزيكال، وده للأسف يعني منتشر، بس يعني سهل إن لما بتروح تبلغ بيبقى فيه evidence، ممكن تلاقي يعني evidence. نعم. فيحصل AVO ويحصل كل حاجاتي. بس في أنواع عنف تانية مش باينة، في psychological نفسي، في اللي بالكلام، يعني حد بيحطم إنسان تمام أو بيستغله بيقوله كلام كل يوم، وده يعني لازم نفهم إنه في الآخر غاية العنف أو الإنسان اللي بيمارس غايته هو التحكم والسيطرة. فكون أنه هو بيدمر الإنسان تاني، فده في الآخر يعني هو غايته من ده إنه يسيطر على الإنسان فيقعد يدمره نفسيا. ممكن يكون عنف مالي، ممكن يكون لما أخلي الإنسان تحكم في دخله مثلا. في سيدات بتشتغل بس الدخل بيروح للراجل، أو في سيدات على السنترلينك بس بيروح للأكيبانك أكاونت بتاع الراجل. ممكن يكون عنف التكنولوجيكال، بياخد باسورد، بياخد الإيميلات. ممكن يكون اللي بيسميه كورزيف كنترول، اللي هو السيطرة على الآخر، مخليهوش يعمل أي حاجة، ممنوع يدرس، ممنوع يشتغل، ممنوع يبقى عنده فريندز، ممنوع يتصل بعيلته، كل ده هدفه السيطرة. في أنواع كتير، في ستوكين، واحد بيمشي ورا حد حتى لو هم في علاقة مش متجوزين مثلا، بس وراها وعارف كل خطواتها،
1: يتبع
2: وعارف كل
1: خطوات
2: حاجة.
1: اللي هي
2: ده نوع من أنواع العنف. في نوع جديد اكتشفته يعني بالصدفة هنا في أستراليا، هو العنف بالفيزا. تمام، انت على فيزا وانا السبونسر، فانا بتحكم لان انت
1: نعم.
2: عارفه ان انا يعني ام سبونسرينج يور فيزا، يعني انا ممكن اعمل اي حاجه. وفي ناس بتروح تجيب ناس من بلدان تانية، سواء راجل سواء ست، ويتحكموا في الفيزا. انا جبت لك فيزا فانت لازم تدفع لي فلوس.
1: نعم.
2: او انا جبت لك فيزا فانت لازم تعمل اللي انا بقوله، او انا تهديد، انا هلغي الفيزا بتاعك.
1: نعم.
2: ودي حصلت قبل كده مع كلاينت كانت عندنا للاسف، وكان في عنف اسري، وبعدين يعني ساعدناها وحصل طلاق. فبعد الطلاق جوزها فهمها إنها she was permanent resident، يعني عندها إقامة دائمة، فهمها إنه الإقامة بتاعتها اتلغت لأنها ما بقتش متجوزة.
1: يعني بعده عم يخوفها من
2: يس
1: بعد الطلاق.
2: بعد ما حصل كل حاجة، هو فكرته إنها ما تستفيدش مني. فمرة أنا كنت بشتغل من البيت، فهي بتكلمني على الواتساب، فأنا برد فبقولها وأنت بتكلميني على الواتساب ليه؟ يعني إحنا بنفس سيدني إحنا الاثنين. فقالت لي لا أنا بكلمك من لبنان، وأنا خلاص رجعت لبلدي وعايزة أقول لك شكرا على المساعدة. وأنا قلت لها أنت مش راجعة تاني؟ قالت لي لا أصل أنا إقامتي اتلغت.
1: هيك فهمها واقتنعت بهالشيء بدون ما تسأل.
2: فقلت لها على فكرة أنت إقامتك ما لا يمكن تتلغي. فبتقولي طب أنا أعمل إيه؟ قلت لها معاكي فلوس تذكرة تحجزي ترجعي؟ قالت لي يس. قلت لها احجزي تذكرتك وارجعي،
1: تقدر ترجعي
2: يس أنا إقامة دائمة. فرجعت وفعلا ساعدنا ولقيت شغله، بس فعلا في ناس بتتحكم
1: أكيد وبيصدقوا يعني لدرجة أنه صدقته تركت البلد وراحت.
2: يس يا يا كتير كتير فيتناميز كتير بتقولك هو قال لي أن أنا مش حينفع أخذ سيتيزنشيب فخلاص أنا يعني وإقامتي اتلغت فأنا حمشي أنا والولاد، ونفهمها لا يعني ده حاجة منفصلة تماما. وحتى من باب العلم Home Affairs Department of Immigration عندهم يونيت خاصة للDV للعنف الأسري، فمرات بنحول عليهم يعني كيسز معينة يساعدوهم لما بيتلغي الفيزا أو بيحطوهم على بريدجينج فيزا، لأن لما يتلغي لما بيجوا على temporary فيزا مثلا 309 الفيزا ده لما بيحصل عنف أغلب الأزواج بيلغوا السبونسورشيب والسيدات ما بتبقاش عارفة.
1: نعم.
2: وبعدين ما بتتشكش الإيميل لأن هي فكرة أنه ما فيش حاجة هتحصل وهو هيز كنترولينج، فلما بيجي إيميل من الديبارتمنت ما بيوصل لهاش أصلا. فحصل كيس من ده يعني قبل كده وكنت بقولها تشيك يور، بتقولي لا ما فيش مشكلة لغاية ما كلمنا الإيميجريشن ايجنت بتاعها وقال لها على فكرة انت جالك إيميل انت ما شفتيهوش، فوقت ما احنا عرفنا كان فاضل لنا أسبوع، فيعني لو هي ما بلغتش الديبارتمنت بأنه حصل تغيير كان مفروض تبقى ديبورتد. كان عندنا 7 أيام ان احنا نخلص ونجيب إيفيدنس ان هي حصل عنف أسري وكل ده عشان ما تلغيش الفيزا بتاعها
1: ترجع على بلدها. يعني لحقت حالها على آخر لحظة. طيب كيف بيأثر العنف الأسري عادة على الحالة النفسية والعاطفية للضحايا برأيك؟
2: بسي أنا دايما بتعامل مع العنف الأسري كأنه حالة من كان مرض نفسي، لأنه ما بتبقيش في حالتك الطبيعية. يعني لو بتلاحظي على ضحايا العنف أول حاجة دايما أنا بأخدها على 3 مراحل، الكوغنيتيف يعني التفكير، مثلا هم الحاجات البسيطة بتقولي مثلا 1+1=2 هم بياخدوا وقت يفكروا 1+1 وتقعد تفكر. فأنا بدي مثال بسيط جدا بس الكوغنيتيف هو تفكير الإنسان بيبقى معطل بيبقى خلاص يعني مش قادر تفكر.
1: هل الخوف يمكن اللي بيوديهم لهون؟
2: كل حاجة، الخوف،
1: عدم الثقة بالنفس،
2: عدم الثقة بنفس، they lose the sense of self، يعني بقاش عندك إحساس بنفسك.
1: نعم يعني بيحسوا ما عاد عندهم هن القرار إنه يتكلموا بشيء.
2: لا وكمان يعني بتحس ان هي اغلبهم بيبتدوا يقارنوا نفسهم، بيحسوا انها ما بتستحقش انها تتحب او انها تبقى سعيده. فده للاسف الحاله دي بتدمر الانسان لما الانسان يحس ان انا I don't deserve to be loved. لا هي بتاخدها باستحقاق يعني لان مع الشخص اللي انا اخترته ولا انا ارتبطت بيه او جوزي ما بيدينيش ده، فاذا انا ما بستحقش، بياخدها على نفسهم، بيلوموا نفسهم، بيبقى في كنتيجه طبعا بتفقد ثقتها بنفسها.
1: نعم.
2: فبتبقى يعني مدمرة تماما
1: أو مثل ما حكيتي بالأول إنه هي لأنها بتحبه فبتستسلم لشغلات كتيرة.
2: طبعا ما أغلبهم كده بتيجي تبرر له وبتيجي تقولك لا هو بيحبني، عارفة مرات بنوريهم حتى الدائرة دي بتاعت العنف بنقول لها شوفي المراحل، شوف انت هنا، وكتير مش بس السيدات من الجالية العربية، جاليات كتير جدا اتعاملت مع يوكرينيز، بنغلاديشي، كوريين، فيتناميز، تشاينيز، كلهم نفس الحاجة.
1: نعم.
2: السيدات عامة حول العالم عندهم يعني very emotional، فبتاخدها على انه لا هو بيحبني هو بيعمل كده، لا او مثلا في مشكله تانية انا هغيره، فكتير بسمع دي لا هو هيتغير هو وعدني ولا انا هساعده انه يتغير. اولا انا يعني من خلال برنامج بتاعك انا عايزه اوجه رساله للسيده، لو سمحتوا لما بتخشي في علاقه مش دورك انك تعالجي الانسان ده، لأن إحنا كل اللي بيحصل لنا في حياتنا التروما المشاكل أو حتى تصرفاتنا هي اللي إحنا تعلمناه وإحنا صغيرين. فالراجل ده مثلا عاش في أسرة مش متكافئة أو مش سوية أو عنده مشكلة نفسية أو حصل له تروما أيا كان اللي مر بيه في حياته، مش دور الست إنها
1: تعالجه.
2: إحنا we're not healers. تمام. أنت لما بتخشي في علاقة أنتوا 2 اخترتوا أنكم تمشوا مشوار مع بعض، فأنتي بتدي وبتاخدي، في أخد وعطاء،
1: أكيد.
2: دور مش معالجة. الحاجة التانية إن أنا هغير الإنسان، محدش بيغير حد.
1: نعم.
2: الإنسان بيتغير بدافع داخلي بيقول أنا عايزة أتغير.
1: نعم.
2: فإحنا ما بنغيرش، فكون هو حيسعدني هو حيفرحني هو حيعمل لي أو أنا حغيره أنا حجوز لسبب.
1: نعم. أحيانا حتى المرأة قد تقول إنه بسبب الأولاد.
2: يس، بس مش بس بسبب الأولاد، يعني للأسف إحنا في وسبشلي في الجالية العربية بتاعتنا معظمهم ما بتشتغلش مثلا، فعمرها ما كانت قادرة أنها تعول،
1: يعني معتمدة كليا على الرجل،
2: كليا كليا، مش بس يعني كفاينانس كمال، بس حتى مثلا في خدمات إنها تعمل مثلا فون كول تسأل على حاجة وتروح المدرسة تسأل على أولادها، هي ما بتعرفش، هي معتمدة عليه كليا.
1: نعم.
2: دي حاجة. الأولاد حاجة تانية، الضغط من الكوميونيتي، الضغط من الأسرة، الضغط من العيلة، كل الناس بتضغط على الست. أسف أنا يعني يمكن عايزين حلقة تانية، لأن احنا عندنا أقوال كتير في بلداننا العربية وبنفضل نقولها ونعيدها ونزيدها، ودايما بتحط ضغط كبير على الستات مقارنة مع الرجالة. الرجل إنسان عاقل وناضج، والاتنين دول اختاروا يمشوا مشوار مع بعض.
1: أكيد.
2: فيعني وفي expectations كتير، توقعات من المجتمع إنه الست تسامح، إنه الست تبقى عقلة وما تخربيش بيتك، والكلام اللي احنا
1: غير هيك في ده. كمان مرت امرأة أمامي يعني بتقول إنه مشان ما يقولوا عني مطلقة.
2: طلاق مش عيب، الطلاق حاجة يعني في
1: موجود
2: القرآن.
1: نعم تمام. مذكور
2: وما ما نعم. بيحصل إن نعم. الناس اختارت تمشي مشوار مع بعض، هو يعني فده contract يعني اتنين تعاقدوا على حاجة. نعم. فالتعاقد في ممكن يخلص فخلص. فبالأحسن وللولاد كمان إنه لو خلص خلاص عشان هي تقدر تعطي. فهي لو فقد حب وفقد حنان وفقد كل حاجة من جوا، زي حتربي جيل يعني تنشئة صحيحة أو صحية وسوية.
1: نعم ياسمين، تعقيبا على هيدا الكلام كمان، إنه هيدي المرأة كبروا ولادها وربتهم وتقول أنا مش عم يقولوا عني مطلقة، ولكن قدرت تربي أولادها تربية صحيحة لدرجة بنتها لما كبرت كمان مرقت بعلاقة منا صحية أبدا، فاختارت أنه ما تكون مثل أمها. ليلة تدلى ناطرة هالفترة كلها، لا اختارت أنه من قصة من هون.
2: ودي حاجة كويسة جدا يعني. فأنا مش طبعا مش بشجع وأقول لازم، ولا في الآخر إحنا بنتكلم على علاقات، في علاقات ممكن تتصلح وفي علاقات مش هتتصلح.
1: نعم.
2: في الآخر هو اختيارات. دايما في الشغل أنا بقول للكلاينتس احنا دورنا ان احنا نديك options وانت تختار.
1: نعم.
2: اخر القرار ليك، بس يكون ان انسان هي واعية، درجة الوعي عندها اعلى، فبالعكس ده قرار صحيح جدا لعشان تقدر تربي.
1: نعم.
2: جيل صحيح وتنشئة صحيحة، والاحسن انها تفضل في علاقة كويسة مع الطرف الاخر عشان الاثنين بيربوا.
1: نعم.
2: يعني في كتير مثلا بيحصل طلاق او انفصال، فالست بتنتقم او العيلة بتنتقم.
1: صحيح.
2: من طرفين، فاللي في الآخر اللي بيدفع ثمن في كل ده هم الولاد.
1: الولاد. فأحيان العلاقة لما بتكون بينفصلوا عن بعضهم، يمكن الأولاد بيعيشوا بحالة نفسية جيدة وسليمة على أنه يضلوا قاعدين ببيت في عنف وعم يشوفوا هالشيء قدامهم.
2: طبعاً.
1: قد يأثر عليهم.
2: طبعاً طبعاً. دايماً نحن بنقول يعني الإنسان ده كل اللي حياتك كلها بتتعلم من من من من الولد لما بيتولد لغاية 5 سنين، ده تنشئتك، ده أفكارك يعني الطبيعي.
1: عم يتشرب هالشيء منهم.
2: من 5 لـ 14 هو ده كل معرفتك وخبرتك. تخيلي مثلاً طفل عايش من طفولته لغاية 14 لغاية ما يبقى أدوليسنت في حاجة مش سوية، إزاي الإنسان ده هيبقى سوي في حياته؟ لا.
1: نعم.
2: يمكن طبعا.
1: نعم.
2: لا يمكن.
1: هل ممكن أنه تكون أحيانا المرأة إذا كانت طالعة من بيت فيه عنف وراحت عند الزوج تفكر أنه هيدا شيء عادي؟
2: أغلب الأوقات، لأن الإنسان لما بيشوف حاجة بيبتدي نورمالايز، بيحس أنها طبيعية. أوكي ده إحنا بس حتى لما بنربي طفل، لو في مثلا أمهات بتضرب فالطفل يروح المدرسة يضرب صحابه لأنه فاكر أن ده الطريقة عشان أخذ اللي أنا عايزه. فده اللي هو تعلمه، بالنسبة له دي حاجة طبيعية. فأكيد اللي تربى في جو في عنف بيحس ان ده طبيعي،
1: شيء طبيعي. نعم.
2: وبيبتدي حتى لو هو رفضه، وسبشلي بيحصل عند الرجال اكتر من السيدات، وعارف ان ده غلط بس مش قادر لان ده اللي تعود عليه فطبيعته كده.
1: نعم نعم، فكروا هذا الشيء صح. برايك كيف بينعكس العنف الاسري على الاسره ككل، وشو هي ابرز التحديات اللي بتواجهها العائلات المتاثره بالعنف؟
2: بس العنف طبعا بيدمر العلاقات الأسرية، يعني especially لما بيحصل قدام الأطفال. في رجال كتير بتعنف زوجاتهم قدام الولاد وبعدين بينتقل للولاد. فالأسرة دي خلاص ما بتبقاش سوية، التربية مش سوية، الأسرة مدمرة، ما فيش علاقة. فلو اليونت دي مدمرة زي المجتمع هيبقى بيدي أمراض مجتمعية كتير جدا.
1: نعم. يعني حتى بيصيروا أحيانا الأولاد بحاجة لعلاج.
2: طبعا طبعا، لأنك أصعب تروما هو الشايلدهود تروما، لأنك أنت للأسف الولاد دول ما بيقدروش يعبروا عن اللي جواهم، فبيفضل جواكي، فأنت بتكبري والحاجة جوا فما طلعتش، فلما بيكبر بيبقى عنده مشاكل في التعامل، مشاكل في الثقة، مشاكل في كل حاجة، كل تعاملاته، ما عندوش social skills، ما ومش قادر يعبر عن اللي جواه، لأن احنا أغلبنا ما تعودناش إن احنا نعمل مثلا reflection ولا meditation ولا نقعد مع بعض نطلع اللي جوانا. احنا ما تعودناش، تعودنا على صبر، تعودنا على استحمل،
1: تحمل.
2: تعودنا نفسي نلغي فكرة الست اللي شمعة تحترق، احنا مش محتاجين حد يحترق، محتاجين خلاص اخترعوا الكهرباء والضوء.
1: نعم، علاقة سليمة 100%.
2: يعني كلنا عايزين ننور.
1: نعم. طيب انا اللي بستغرب فيه ياسمين انه لما بيكون الرجل هو ببيت في عنف وبيبقى معنف، هل انه عطول بينقل هالعنف معه على علاقته الزوجية لما بيتزوج، ولا بيحاول انه يصلح؟ ليش لما بيتزوج ما بيغير هالشي، بيقول انا ما بدي يكون هيك، انا بدي يكون علاقة سليمة؟
2: اوكي. الانسان اللي بيعيش في عنف ده مش بخطره، تمام، هو انسان مريض نفسيا، هو تعرض لحاجه، في childhood trauma، في مشاكل نفسيه كتير، فمش هو قرار ان انا شفت العنف وانا ضد العنف فانا هعمل علاقه مختلفه.
1: مش بارادته.
2: الناس اللي بتقدر تعمل كده هي الناس اللي دخلت في هيلينج، تعالجت نفسيا. الناس اللي بتتعالج نفسيا بتقدر تعمل كده. الناس اللي ما بتعالجتش وما عبرتش وما طلعتش اللي جواها فبتتعامل باللي هي عرفته. وعشان كده دايما بننصح البنات دايما دايما دايما لو دخل في علاقه بصي على العيله. لما تبص على الاسره كاسره، علاقه الراجل ده بوالده بوالدته باخواته باهله، الاسره نفسها، علاقه الاب والام نفسهم هتديكي فكره. يعني لو الاسره فيها مشاكل وعدم ترابط فاكيد اكيد اكيد لو الراجل ده ما دخلش في هيلينج وما طلعش اللي جواه
1: اكيد
2: تروما، تشايلدهود تروما لسه جواه.
1: طيب ياسمين، شو هو مدى أهمية توعية الناس حول قضية العنف الأسري للحد من انتشاره، وشو هي بعض الطرق أو البرامج الفعالة لتحقيق هالشي؟
2: أوكي. التوعية حاجة مهمة جدا. مرات بنحب نخفي الحاجات وما نتكلمش عليها، بتبقى تابو أو بتبقى الإنسان مش عايز يتكلم عن اللي بيحصل في المجتمع.
1: No.
2: يعني إحنا خلاص دلوقتي لازم نتكلم لأن المشكلة بتكبر، دي حاجة. فإحنا بنعمل برامج توعية إزاي الإنسان يختار شريك الحياة، يعني إيه اختيار شريك الحياة، إزاي إنسان يبني علاقة مع نفسه الأول قبل ما يختار شريك الحياة، كل ده يعني بتبقى groups or workshops بنعملها مع الكوميونيتيز بتوعنا. بس كمان لازم نفهم حاجة يعني مهمة جدا، إنه السبب الرئيسي في العنف الأسري واللي احنا ما بنتكلمش عليه كتير، طبعا في التنشئة وكل حاجة، بس سبب التنشئة دي أصلا هي الجندر رولز. يعني لما بنقعد نقول الراجل وده اللي المطلوب منه كراجل، والست وده اللي المطلوب منها كست، فاحنا من ساعة ما البيبي بيتولد واحنا بنبتدي ندخل في دماغه أفكار ونطلب منه حاجات يعملها لمجرد إنه الشخص ده ولد أو بنت، فده بيبني حاجات. فحدي example مثلا إن إحنا كنا عملنا دراسة مع الرجالة اللي بتعنف زوجاتهم، ده في الأستراليان كوميونيتي، يعني مش حتى عرب أو جاليات تانية، ده في الأستراليان. فالإجابات يعني اللي بتجيلنا مثلا، أنت ليه بتستعمل العنف؟ بيقولك أنا لازم أربيها، بعاقبها على حاجات ما عملتهاش، يعني ما نجحتش إنها تعمل دورها، يعني في دور وهي ما نجحتش فيه فأنا بعاقبها. أو بيقولك مثلا ده مش عنف، يعني يكون إنه هو بيسيطر، يعني لما بيبقاش في عنف جسدي هما مش شايفينه أصلا إنه ده مش عنف. ففكرة إن إحنا نروح للمدارس ونعلم الشباب، لأن صعب جدا إحنا نغير إنسان خلاص أدلت كبير وناضج، بس ممكن نتعامل مع الأجيال الناشئة، ممكن نعلمهم يعني إيه علاقة صحية.
1: نعم.
2: يعني إيه تبني boundaries، يعني حدود لنفسك، يعني إيه تعرف نفسك وتعرف علاقتك بنفسك، أنت عايز إيه من العلاقة دي. يعني إحنا مش بنتجوز عشان نجيب ولاد أو عشان أحبيت الشخص ده، أو فكرة إنه سندريلا والفيري تيلز، يعني خلاص لقيت البرنس تشارمينج فده هدف النهائي ودي النهاية، دي مش النهاية، الزواج هو بداية. It's a journey، يعني مشوار هنمشيه مع بعض، وإنسان مختلف تماما بطباع مختلفة تماما بتنشئة مختلفة تماما. فلو إنسان داخل العلاقة دي ومش عارف هو عايز إيه وفاكر إنه ممكن يغير تاني أو عنده expectations توقعات من التاني، وطبعا لما التوقعات دي ما بتحصلش فالإنسان بتحصل له خيبة أمل وتبتدي المشاكل من هناك.
1: نعم، مع أنه هيدي أحيان العلاقة المطلوب قبل ما تتزوج البنت، هيدا دور الأم كمان أنه توعية وتقلها أنه شو هي العلاقة بدها تكون.
2: بسي إحنا عشان نبقى صراحة مع بعض، يعني للأسف أنا بقولها دايما،
1: فقدنا هالشي؟
2: مش فقدناه، بس إحنا أصلا ما تربيناش بطريقة صحيحة. يعني إحنا كمجتمعات يعني ما علمناش الإنسان يعرف نفسه مثلا، ما علمناش البنت تبقى قوية بنفسها. يعني في كتير كتير كتير بيحصل إن البنت بقى عايزة تعمل حاجة، فالأم تقولها لما تكبري، لما تتجوزي، لما فالبنت يعني بني عالم أحلام إن أنا هروح بيت زوجي والدنيا هتبقى حلوة ووردية،
1: هيجي يخدني على حصان الأبيض.
2: بالضبط كده، بيحصل خيبة أمل، فبتتجوز بتحصل مشاكل، أو سواء خيانات سواء عنف سواء اللي بيحصل، فبتبتدي تربي البنت بطريقة مختلفة وبالكونسبت strong independent woman. إحنا لا عايزين strong independent ولا عايزين fully independent، عايزين حاجة في النص، توازن. يعني بنتي يبقى لها كيانها وحياتها، بس في نفس الوقت تبقى زوجة وجميلة. I think هو ده يعني أساس الأسرة السوية الصحيحة. حلو. عارفة إيه أصعب حاجة في الدنيا دي؟ لما الإنسان بيعيش من غير شخصية.
1: شخصيته ضعيفة،
2: عايز يمثل طول الوقت. تخيلي لما تبقي في علاقة مع زوج أو زوجة، سواء الرجل سواء الست، وانت مش قادر تبقى نفسك، مش قادر تعبر عن رأيك، مش قادر تقول انت حاسس بإيه، فعلى طول لابس ماسك في البيت، ده مش بيت، مش راحة، فصعب جدا. حلو ان احنا نبني شخصية الإنسان، سواء بنت سواء راجل، لان انا دايما بقول هي مش البنت او الراجل، احنا في الاخر
1: بشر.
2: بشر.
1: طيب ياسمين، هل بتأثر نشأة الإنسان وتربيته بطفولته على احتمالية تأثره بالعنف الأسري لاحقا، سواء كان ضحية أو كمرتكب للعنف؟
2: طبعا التنشئة هي كل حاجة.
1: نعم،
2: العيلة هي أول socialization، يعني البروغرامينج اللي بيحصل لنا بيحصل through the parents والعيلة، بعد كده المدرسة، بعد كده الميديا. الميديا بتلعب دور كبير جدا، أفلامنا ومسلسلاتنا، وبعدين الreligious entities يعني الدين،
1: توعية.
2: طبعا توعية، كل ده بيلعب دور، يعني فهو ده اللي بيخلي الإنسان يتصرف إزاي أو يفهم إزاي.
1: نعم. ما نحن عطول كمان عبر الأثير نحكي بهالأمور، أنه لما بيكون الرجل والمرأة متعلمين الشرع فبيمشوا بالشرع، فإن شاء الله تعالى بتكون علاقة سليمة.
2: بصي، أكيد طبعا، أكيد على أساس فهمك الصحيح للدين، لأن مرات للأسف الدين بيستغل بطريقة غلط، ممارسة ممارسات مش صحيحة especially بين الراجل والست. فحلو جدا احنا نعمل توعية، نرجع للدين الصحيح، ناخد examples مثلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وزي كان بيتعامل مع زوجاته، ناخد أمثلة من قصص في التاريخ وقصص حلوة اللي بتبين حقيقة التعاملات. الدين جميل والحياة حلوة، إزاي بنشوفها، من أنه زاوية بنشوفها، هو ده اللي بيهم.
1: نعم، يعني حتى السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق الرسول فقالت كان خلقه القرآن.
2: صحيح، فياريت تبقى في توعية دينية. نعم. أو تنشئة. نعم. دينية صحيحة.
1: نعم.
2: لله.
1: أكيد إن شاء الله. هل بتلعب الثقة بالنفس دور بهيدا الموضوع؟ بمعنى، هل قلة الثقة بالنفس قد تجعل الشخص أكثر عرضة للعنف؟ وكيف بيأثر التعرض للعنف على ثقة الضحية نفسها؟
2: سؤال جميل جدا، يعني سؤال ده ما حدش سأله قبل كده. بصي، دايما بيقولك العنف الأسري بيحصل في كل الطبقات المجتمعية، بس أنا ما شفتش في حياتي واحدة جاية تمام ضحية لعنف أسري لما تبقى empowered، يعني عارفة نفسها وقوية وواثقة من نفسها، ما شفتهاش في حياتي. اشتغلت في الموضوع ده في مصر، هنا في المغرب، في حتت كتير في العالم، وانا في دبي، وانا لما جيت أستراليا، مفيش. لأن الإنسان، مش هقول ست أو سيدة أو راجل، الإنسان لما يعرف نفسه وبيبقى واثق في نفسه وإمباور، عارف قيمة نفسه، لا يمكن يقبل بممارسات. فحصل عنف، يس ممكن يحصل مرة، لأن أنت مش متوقع الطرف تاني حيعمل إيه، بس حيوقفه عند حده، حيعمل حاجة يعني يطلع نفسه من السيتويشن كلها. ففعلا يعني حلو جدا إن إحنا نقوي بناتنا ونعلمهم تعليم صحيح، تعرف قيمة نفسها، لأن الإنسان لما يبقى empowered عنده مش بس ثقة، عارف قيمة نفسك، أنت مين، أنت عايز إيه من الحياة دي. لكن مثلا لما بروح وأكلم الستات مثلا، دايما أقول لهم عرف نفسك أنت مين، قولي أنا مثلا ليلى، أنا مريم، أنا أم، أنا بتعرفني مثلا بالمهنة اللي بتمارسها، قولهم لا، أنت جواكي إيه، أنت مين. فلما نعرف نفسنا ونحط لنفسنا حدود ونبقى في قيمة
1: أقوياء
2: نفسنا، نعرف نوقف الحاجات دي.
1: أكيد. طيب، ما مدى أهمية دعم العائلة والأصدقاء للأشخاص اللي عم يمروا تجربة عنف أسري، وكيف فيهم يساعدوا بطريقة صحيحة؟ أكيد
2: طبعا دور مهم جدا جدا جدا، لأن الإنسان لما احنا قلنا قبل كده الإنسان لما بيتعرض لعنف أسري بيفقد نفسه، بيبقى كأنه عنده حالة نفسية mental health، فأنت محتاجة دعم الأسرة. للأسف كتير اللي بيحصل هو العكس، الأسرة هي اللي بتحط ضغط على الشخص إنه طب ارجع للعلاقة، طب معلش. طب بنشوفها مش بس في المجتمع العربي، في كل المجتمعات التانية. فالأسرة بدل ما تاخد موقف يعني مساندة وتاخد موقف
1: وتوعي
2: قوي الإنسان وتوعي، أو لو بتشوف حاجة بتشوف red flags يعني في علامات بتبين العلاقة دي غلط، فإحنا مش هنخلي الإنسان ياخد قرار غير اللي هو عايزه، but at least نكلم الإنسان، بص أنا شايفة في حاجات غلط، أنا شايفة، طب خد وقتك وفكر. أسرة لها دور مهم جدا جدا جدا، المدرسة لها دور مهم جدا، المجتمع كله. العنف الأسري مش حاجة هتتحل بكيس مانجمنت أو سيرفيسز أو كوميونيتي ليدرز، محتاجة شوية من كل الناس تشتغل مع بعض، لأن دي آفة مجتمعية. يعني الفكرة مش أنا مش عايز بنتي تبقى مطلقة، أنا مش عايز أشوف بنتي لوحدها، لا أنا عايز أشوف بنتي سعيدة، نغير كلامنا.
1: نعم.
2: أنا عايز أشوف بنتي قوية، أم صالحة لأولادها، بتعرف تنشئ جيل.
1: نعم.
2: صحيح.
1: نعم.
2: فالدعم الأسري طبعا توعية مهمة جدا جدا.
1: أحيانا قد يكون بالعكس، مثلا مجرد ما تزوجت البنت قد يقول الأب اوعى يقرب عليك أو يقول لك كلمة، ترجعي بعده محلك محفوظ، مش بيحاولوا إنه إصلاح الشيء.
2: لا بصي، يعني كل حاجة بتزيد عن حدها بتبقى غلط، يعني لازم نبقى في توازن. حلوة قوي إنه البنت يعني لما بتروح بتكوزها الأب يقول لها ده بيتك وبيتك مفتوح لك، فهي بتحس إنه في سند، في ورايا حيطة، حد سنيدها، حاجة حلوة جدا. لأتفه سبب حترجع، لا نقعد معها، يعني يكون إحنا في الآخر ما أنت

0: وبتتغير لما والدته بتتوفى، والبنت العكس.
1: نعم.
0: البنت بتتغير لما سندها أو الأب بيحصل له حاجة، فالراجل بياخد قوته من والدته. لما الراجل يشوف أم قوية وواقفة وفعالة في المجتمع، ده بيديه قوة، بيدي وبيفهم إن المرأة دي حاجة مهمة جدا. إحنا ماشيين مع بعض، إحنا مكملين مشوار ده مع بعض، مش هي ماشية ورايا. ليه تبقى وراي؟ يعني ليه ما ينفعش تبقى جنبه وتبقى هي عظيمة هي كمان؟ نبقى جنب بعض، نمشي مشوارنا مع بعض، نساند بعض، أخد منك وتاخد مني، وأنت تكبر وأنا أكبر. فلازم نشوف examples دي في الأسرة، في العيلة. أب بيساند، أب بيسأل حصل إيه لكلمة شكرا ولو سمحتي وتسلم إيدك، والحاجات الحلوة دي اللي احنا تربينا عليها. text message الصبح، وحشتيني، أنت جميلة، كلام ده حلوة، يعني الكلمة الطيبة صدقة. صح، حلوة جدا. بتعمل مفعول سحري قوي قوي.
1: نعم. ما في أحيان قد يجيكم حالي أنه الرجل هو المعنف مثلا؟
0: بيحصل طبعا كتير. خليني أقول حاجة، في المجتمع العربي ما بيبقاش عنف جسدي بس عنف لفظي زي ما انت قلتي. فيس فيه بيحصل كتير في المجتمع الأسترالي، فيه عنف جسدي من ستات قوية أو مستقوية، فطبعا ده بيحصل. الرجالة للأسف ما بيقولوش كتير، بس في طرق احنا ممكن نعلمها للمقبلين على الزواج أو على العلاقات، في ازاي ان هم يريزولف الكونفليكت لما بيحصل اختلاف، يحصل مشكلة، نحل مشاكلنا ازاي، نتكلم ازاي. واحدة مثلا زوجة في البيت وجوزها راجع من الشغل تعبان مثلا، وهي عارفة مثلا الترافيك والشغل والتعب وضغط اليوم، أول ما يفتح الباب تبتدي هي مشاكل،
1: أولادك عملوا وصار معنا هيك وجت الدفعات
0: ومش عارفة إيه. وستات كتير بتعمل كده. طب ليه؟ طب ليه ما اختارش وقت مناسب عشان نتكلم؟ دي حاجة. الحاجة التانية مثلا الستات عندهم ميموري جامدة، يعني فتطلع له من القديم ومن الجديد، عندها فايلات بتوع CIA. يعني انت فاكر لما قلت كده، انت فاكر لما عملت، والراجل يعني ما عندوش الديتيلز دول في دماغه فما يفتكرش. حاجة دايما بقولها لما بعمل healthy relationships، بقول لما تيجي تتكلم، يعني حصل خلاف بيني وبينك مثلا، لو انا ابتديت بكلامي you did، انت وانت وانت
1: على طول، هي او هو
0: على طول لوم، على طول انت هتعملي ايه، هتدافعي عن نفسك، انا هزود الجرعه لا انت قلتي، فهتبتدي تاتاك مي. فالافضل ان انا دايما في طريقه حلوه بنعلمها، اتكلم على your emotions، لان دايما بقول يعني مشاعرك ما بتكذبش. لما تقولي انا زعلت، يبقى انت فعلا زعلانه. انا خفت، يبقى انت فعلا خايفه. انا حزنت، حزينة. فقولي أنا زعلت الصبح لما أنت مشيت وما قلتي ليش، أو ما عملتش لما الصبح طلبت منك تعمل كذا وأنت مشيت وما قلتي ليش. فالراجل على طول حيفكر فيها، لأنه مخهم عقلاني، غير إحنا مخنا emotional شوية، يقول لك لا بس أنا ما كانش قصدي، أنا والله نسيت، الموضوع خلص. لكن لو أنا جيت قلت له مثلا أنت الصبح قلت لك كده وما عملتش، وأنت دايما ما بتعملش، أنت إنسان أناني، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، وفاكر لما أنت طلبت مني وأنا خلاص طلعت خناقة. فحاجات بسيطة ممكن تحل الخلافات الزوجية.
1: أكيد.
0: دول
1: فعطول أنا كمان بحب هالشغلة، إنه بدل ما المشاكل تتراكم وتكبر ما يقعد فيهم يحلوها، فالمشكلة أول ما بتبلش منحلها مشكلة مشكلة، ما بتكبر، بتقعد في عصبية. أو إذا كانوا معصبين من بعضهم لما يروقوا بيحكوا بالأمر بيرحل كل شيء،
0: كل الانرجي دي اللي في الغضب، اقعد شويه، اتمشى شويه، اشرب
1: يروح
0: مية،
1: يتوضى، يغسل بالماء،
0: يعني اي تصرف يتوضى يصلي، ده احسن حاجه. بس لو حتى مش قادر بس يغير مكانه ويقوم، بيغير المود بتاعك وتقدري تتكلمي. وكمان لما بنتكلم بلاش خليها شخصيه. فمثلا حصل موقف، اوكي، ما بتديش انت وانت عشان انت اناني وانت مفكرش بنفسك، فكده انا هاجمتك انت كشخص، ما هاجمتش الوضع. ممكن اقول الوضع ده زعلني، الوضع ده ما كانش صحيح، فبكلمنا على situation بدل ما كلمنا على أشخاص. في حاجات بسيطة جدا بتخلي الدنيا جميلة وبسيطة.
1: أكيد أكيد، وعلاقة سليمة
0: وحلوة
1: كتير. نعم. طيب ياسمين، لو شخص كان بده يقدم بلاغ عن حالة عنف بيعرف فيها بس ما بده تنعرف هويته، بيقدر يعمل هيك، وشو الإجراءات اللي هي متوفرة له؟
0: أوكي، حدي إكزامبل. أنا مثلا جاري بيحصل عنف وأنا سمع الصريخ، يعني بيحصل دلوقتي، أنا ممكن أبلغ ومش مضطرة أقول اسمي، ممكن أدي بس العنوان وعادي، والبوليس هيجوا ويحلوا الموضوع. المشكلة فين بقى؟ المشكلة لما بيبقاش جسدي، يعني حد مثلا جي وحكالي أنا في عنف، في سيطرة، في استغلال للمال، في حاجات تانية ما فيهاش إيفيدنس. فحتى لو أنا بلغت، وحتى لو مثلا استدعوهم، مش هيحصل حاجة. فالبلاغ لازم يجي من الشخص المعنف. لما يجي شخص معنف ممكن ياخدوا statement بتاعه ويكلموا الطرف التاني. الحالة الوحيدة اللي ممكن تبلغي لو بيحصل

0: ساعتها. مرات مثلا بيجي لنا ناس ضحايا عنف بتديهم اوبشنز انا ممكن نبلغ، ممكن اروح معك، وهما مش عايزين يبلغوا، ولانه لما بتبلغي خلاص الموضوع خلاص بيبقى فيه تبعيات، حياتك بتتغير تماما.
1: نعم.
0: فالضغط ده مش دايما حلو على الشخص. من الاحسن مثلا نعمل زي ما قلت لك سيفتي بلان، يديهم يعني تيبس صغيره، يحضر نفسه، يبتدي يشوف اوبشنز، يعرف ايه اللي موجود في الخدمات اللي موجوده عشان نعم. يقدر يبتدي حياته. وعايزه اقول حاجه، في اب دلوقتي عملوها البوليس اسمها Empower Me، لأن زمان ما كنا بنروح مع ضحايا العنف للبوليس عشان يعملوا statement ما بتبقاش فيه evidence فخلاص ما فيش حاجة. فالEmpower Me دي فكل ما يحصل حاجة ممكن يحطوها على الأب، يكتبوا زي ما بيبقى عندك مذكرة أو حتى ممكن يعمل مذكرة، مش عارف يستعمل الأب يكتب مذكرة يعني في اليوم ده التاريخ ده حصل كذا كذا. فدي لما بتروح للبوليس البوليس بياخدوا بيها وتثبتي بيها العنف. بس لازم نوعيهم إنه لو الراجل بياخد التليفون فلازم نبقى عارفين، مثلا لو هعمل مذكرة هكتب بلاش التليفون او احط كود للتليفون او ميك شور ان انا يعني مش واضحة مش باينة. حتى لما اعمل Empower Me app يعني لازم احمي نفسي، ما يبقاش مثلا الزوج ممكن في اي وقت يروح مطلعه وشايف كل الايفيدنس، تبقى مشكلة.
1: نعم. طيب ياسمين، شو اللي بيخلي الزوجة انه تسكت وتدلع اعطيه؟
0: لما بتبقاش فاهمة اللي بيحصل، لما بتبقى زي ما قلنا داخلة في جوة دائرة العنف وبتبرر له، بياخد وقت مع السيدات غالبا. فشل العلاقة حاجة كبيرة، محدش بيحب انه يفشل او يبان انه فشل في علاقة قدام الأسرة قدام المجتمع، واحنا عندنا في مجتمعنا مقارنات كتير جدا جدا.
1: نعم.
0: فهي بتبقى مش عايزة تبانها فاشلة، عارفة انها ما تقدرش تبقى يعني dependent، يعني هو بيعمل كل حاجة وما بتعرفش تعول نفسها، ما بتعرفش تعمل اي حاجة. فاسباب كتير بيخلوهم، او زي ما احنا قلنا بتحبوا.
1: حتى احيان قد يكون الزوج مهددة، قد يهددها بالقتل.
0: كتير بيحصل كتير للأسف.
1: فهي بتخاف كتير. بتفكر بقى برا ما في مساعدات وبيقدر يطالع وين ما راحت.
0: عشان كده احنا بنتكلم مرات بيقولنا دايما بنقول لهم it's confidential، يعني ما فيش حاجة هتطلع برا.
1: سرية
0: حتى ان انت تعالي بس تكلمي، ما بندخلش البوليس ما بندخلش اي حد، بنكلمهم بنقول لهم بنديهم options، دي حلول ممكن تعمليها. لما بيبقى فيه طبعا threat بالأسلحة او حاجة بتبقى او اقتلك او حاجة بحاجة كبيرة. فبنتكلم مرات بيبقى اقل انا هاخد الولاد، مرات بيفهمهم system غلط. فالناس بتخلط كتير ما بين domestic violence و child protection، دول الاثنين ما لهمش علاقة ببعض.
1: اخت ياسمين شكرا جزيلا لك على حضورك ومشاركتك القيمة، وبتمنى تكون هالمعلومات ساعدت مستمعينا على فهم اعمق لهيدي القضية الحساسة، وعلى إدراك أهمية التوعية والدعم والتواصل الإنساني بمواجهة ظاهرة العنف الأسري.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا استمتعت بالحديث وفرصة سعيدة جدا.
1: ونحن استمتعنا كتير، وإن شاء الله تعالى هيكون إلا لقاءات تانية
0: إن شاء الله.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها

عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي. اللهم

كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

ليلى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهاده بنصها بانه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: A2MFM sponsor. Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: A2MFM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

to MFM Muslim Community Radio. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

لا يزال سوق الإيجارات في أستراليا يواجه ضغوطاً رغم تحسن طفيف في توافر المساكن المعدة للإيجار خلال العام الماضي، وأظهرت بيانات مؤسسة بروب تراك ارتفاع عدد الوحدات المعروضة للإيجار بـ 2.2% مقارنة بحزيران يونيو من العام الماضي. وعزت المؤسسة استمرار شح المعروض إلى النمو السكاني الفوري ونقص العمالة في قطاع البناء وارتفاع تكاليف الإنشاء، وتوقعت بقاء الطلب على المساكن الإيجارية مرتفعا خلال السنوات المقبلة رغم خطط حكومية لدعم مشاريع الإسكان وزيادة المعروض تدريجيا. تعرضت شركة Partnered Health وهي من أكبر مشغلي عيادات الطب العام في أستراليا لهجوم إلكتروني أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية وسجلات طبية لبعض المرضى. وقالت الشركة إنها اكتشفت الاختراق في 23 من حزيران وتجري تحقيقا بالتعاون مع الشرطة والمركز الأسترالي للأمن السبراني لتحديد حجم الضرر. وأوضحت أن البيانات ربما تشمل الأسماء والعناوين وبيانات ميديكير والتأمين الصحي الخاص، إضافة إلى ملاحظات الاستشارات ونتائج الفحوصات وخطابات الإحالة الطبية. وفي الغضون أكدت الشركة أنها استحصلت على أمر قضائي مؤقت يمنع استخدام البيانات المستولى عليها أو نشرها، ودعت المرضى إلى الحذر من الرسائل التي قد تستغل معلوماتهم الشخصية. تتواصل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية إنهاء جولة جديدة من الضربات الجوية استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وقالت سنتكوم إن الضربات أضعفت قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، معلنة أيضا تحويل مسار سفينتين تجاريتين قالت إنهما حاولتا خرق الحصار البحري. وفي الغضون أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره في هجمات أمريكية على ثكنة عسكرية في محافظة سيستان وبلوشستان، فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن الضربات الأمريكية أدت إلى مقتل 30 مدنيا في جنوب البلاد خلال الأيام الأخيرة. وبالتوازي مع ذلك أعلن الجيش البحريني التصدي لهجمات إيرانية جديدة في وقت أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية قرب ميناء الفاو. وفي تطور دبلوماسي أفيد أن مفاوضات روما بين لبنان والدولة العبرية أفضت إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين جنوبية لبنان على أن يسبق تنفيذ الخطة اجتماع عسكري برعاية أمريكية لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شراكة جديدة مع أوكرانيا للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، وقالت إن شراكة تجمع بين الخبرة العسكرية الأوكرانية والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية دعما لتعزيز الإنتاج الدفاعي. أخيرا أعلنت نيوزيلندا رصد سلالة H5 من إنفلونزا الطيور للمرة الأولى لدى طائر بحري مهاجر عثر عليه قرب العاصمة ولينغتون. وأكدت السلطات عدم رصد أي دلائل على انتشار العدوى بين الطيور البرية، فيما دعت السكان إلى الإبلاغ عن أي نفوق أو إصابات مشتبه بها، وعملت على تحصين أنواع الطيور المهددة بالانقراض. متابعينا الكرام، هذا الموجز انتهى. أشكركم على طيب المتابعة.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: فضل يا جار، شرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
8: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. The early bird offer ends July 15th and places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

ربيتوني وكنت صغير وحملت همي بكير، يا ما بكيت ولا أفرح لألكم ممنون كتير. ما في رد المعروف ووفي الفضل علي، هدية قلبي هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية. كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بيي.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2 FM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في برنامج الخدمات المباشر على الهواء.

صباح مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية، بدنا نتمنى لكل مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية أهلا وسهلا فيكم من خلال الموجة 92.1 FM، ومنرحب أيضا بكل يلي عم بيتابعونا وعم بيرافقونا من سيدني والخارج عبر التطبيق الإلكتروني 2MFM Muslim Community Radio.

عايشة بيه. أنا سمر بيسعدني رافقكم بصباح اليوم الخميس 16 يوليو تموز والموافق للأول من شهر صفر للعام الهجري 1448.

نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج الخدمات يلي بيهتم بكل تفاصيلكم اليومية من فرص العمل، فرص البيع والشراء، كمان البحث عن وظيفة مناسبة، كمان بنخصص مساحة لكل يلي عندهم بيوت أو شقق للإيجار أو عم يبحثوا عن سكن مناسب. للمشاركة معنا مباشرة على الهواء اتصلوا فينا على الرقم 9707-2747 أو بعثوا لنا مشاركاتكم على الواتساب على الرقم 0410-83930. أكيد دايما استفيدوا من خدمات البرنامج المجانية يلي بتكون معكم طيلة الأسبوع من الاثنين وحتى الجمعة. إلى

أحبابنا، قبل ما نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم لليوم، خلونا نتعرف على الأحوال الجوية ونشوف كيف رح تكون الأجواء بسيدني لليوم والأيام المقبلة بحسب مكتب الأرصاد الجوية.

اليوم الخميس الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال مرتفع بهطول بعض الأمطار على السواحل، والحرارة بتتراوح ما بين 7 و 18 درجة. يوم غد الجمعة غائم عموما مع احتمال هطول أمطار بساعات الصباح، والحرارة تقريبا ما بين 10 و 18 درجة. بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع، الأجواء رح تكون غائمة مع أمطار متوقعة خلال النهار، ودرجات الحرارة رح تكون بحدود 18 درجة. بحب النبي الهاشمي. أجواء شتوية رح ترافقنا خلال الأيام المقبلة. بدنا نتمنى لكم أسبوع هادئ ودافئ مثل قلوبكم.

رح نستمع لمقطع من هالأنشودة الجميلة، ومن بعدها منكون مع أحدث مستجدات حركة الأسواق، ودايما عبر راديو 2MFM مسلم كوميونيتي راديو.

صباح الخير من جديد لكل يلي عم بيرافقونا ببرنامج الخدمات. أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، بتمنى يكون صباحكم مليء بالخيرات والبركات. رح نتوقف مع مواقيت الصلاة لليوم بحسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني. يدخل الظهر اليوم 12:05، العصر 2:49، المغرب 5:08، والعشاء 6:32. فجر يوم غد الجمعة يبدأ 5:27، وموعد الشروق 6:57. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين.

بننتقل معكم للفقرة الاقتصادية. خلونا نشوف كيف عم تتحرك البورصة اليوم، ومنبدأ بسعر صرف الدولار الأسترالي، حيث سجل خلال 24 ساعة الماضية 70 واستقر عند 70 إلى الآن. فإذا السعر الحالي هو 70 سنت مقابل الأمريكي. بالنسبة

أسعار الأونصة عم تتراوح ما بين 5740 و 5850 دولار. مثل ما عم نشوف إنه الأسعار والأرقام بحركة مستمرة والأسواق يعني يوم طلوع يوم نزول، فخليكن دايما مع إذاعة 2MFM لنوفيكن بكل ما هو جديد.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد أعزائنا، نتمنى تكونوا جميعا بصحة جيدة، خصوصا بموسم الشتوية والبرد منلاحظ دايما ارتفاع ملحوظ بحالات الإنفلونزا. فليش يا ترى بهالموسم بتزيد الإصابات؟ خلونا نشوف سوا شو بتقول أحدث الدراسات. دراسة علمية حديثة حاولت تفسير سبب زيادة حالات الإنفلونزا بالأجواء الباردة، ووجد الباحثون أن الطقس البارد لوحده ما بيسبب المرض، لأن الإنفلونزا سببها فيروس بينتقل من شخص لآخر، لكن الظروف المحيطة بتساعد الفيروس على الانتشار.
1: أنت ربي أنت حسبي.
0: الباحثون وجدوا أن الأجواء الباردة والجافة بتساعد الفيروس على البقاء والانتقال بشكل أكبر، بينما الرطوبة العالية قللت من انتشار الفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أنه فصل الشتاء بيجمع عدة عوامل، منها أنه الناس بيقضوا وقت أطول داخل الأماكن المغلقة، وبتقل التهوية، وبيصير انتقال الرذاذ التنفسي أسهل بين الأشخاص. كمان وجدت الدراسة أنه انخفاض درجة الحرارة داخل الأنف ممكن يضعف جزء من الدفاعات المناعية الطبيعية الموجودة فيه، وهذا الشيء ممكن يسهل بدء العدوى والانتشار.

يعني فصل الشتاء بيوفر الظروف المناسبة لانتشار الإنفلونزا، مش لأنه هو السبب المباشر للإصابة.

0: والرسالة الأهم إنه الوقاية ما بتكون فقط بتدفئة الجسم، بل أيضا بغسل اليدين وتهوية الأماكن المغلقة والحصول على نوم كافي وتقوية المناعة بالغذاء الصحي.
1: أرجو السلامة، أخشى الندامة، فاعفو عني.
0: فانتبهوا أحبابنا، لأن صحتنا بحاجة لاهتمام أكبر بموسم الإنفلونزا.

ما زلنا معكم مستمعينا ببرنامج الخدمات، والساعة هلأ باستوديوهاتنا 9:48 دقيقة. خطوطنا مفتوحة لاستقبال اتصالاتكم، فشاركوا معنا عروضكم لتوصل لعدد كبير من أبناء الجالية. خلونا بهالأثناء نستعرض بعض العروض يلي وصلتنا مؤخرا، وإذا لفت انتباهكم غرض معين وما لحقتوا تسجلوا الرقم فيكن تتواصلوا معنا بعد البرنامج لنزودكم بالأرقام المطلوبة. في عنا وصلنا اليوم إعلان من تحت الهواء، طقم كنبيات وحدة 3 مقاعد و 2 مقعد واحد 1 3 seater and 2 single، لونهم رمادي فينتج فيهم تعريقة الحفر القديمة، وسعرهم معروض ب $500 فقط. رقم الهاتف 0406 7 3 0 6 8 0.

0: كمان معروض صوفا معروضة للبيع. صوفا كبيرة بتساع 13 شخص شكل يو، معروضة ب $750 أو أقرب سعر. الصوفا لونها أورنج ومع أغطية فضية وإطارة أسود، موجودة بوود كروفت قريبة من بلاك تاون. فإذا كنتوا بترغبوا يعني بهالصوفا أو تحكوا مع الأخ، اتصلوا بالأخ عباس على الرقم 0402934743.
1: حتى الخزامة طيب المحبوب البسامة.
0: أخت طالبة عمل بمطعم أو سوبر ماركت أو محل سماني وخضار بضواحي ليفربول، فيرفيلد، تشستر هيل، جيلفيد. لغتها الإنجليزية جيدة جدا، ورقم الهاتف 0466555597. فإذا كان في عندكم عمل للأخت ياريت تتصلوا فيها، لأنه على ما يبدو أنه بحاجة أرجنت العمل.

كمان مطلوب معلم مناقيش بمنطقة لوميا ورقم الهاتف 0421760361. معروض كنبيات 3 مقاعد ومقعدين ومقعد نوع ممتاز، معروضين ب 1300 عفوا السعر الأصلي 13500، ولكن هني أكيد مش معروضين بهذا السعر. لمزيد من المعلومات فيكن تتواصلوا مع الأخ الكريم على الرقم 0416618481.

مطلوب تراك درايفر ام ار لايسنس بدوام كامل 6 ايام بالاسبوع ورقم الهاتف 0412468910. اذا كنتوا عم تبرموا على سكن موجود او معروض جراني فلات بمنطقه كامبل تاون قريب من الجامعه ب $400 بالاسبوع ورقم الهاتف 0423923638. بعد شوقي ونحيبي صرت الحبيبي أغلى الحبايب. غرفة مفروشة للإيجار بجرينايكا قريبة مشي على السوق معروضة ب $380 بتتضمن الفواتير كهرباء وماء وإنترنت ورقم الهاتف 0450944752.

معروض بيت للإيجار بتشستر هيل، 3 غرف، واحدة منهم حجمها أصغر ومعه جراج، ب$650 بالأسبوع، ورقم الهاتف 0411111006 0411 1006. كمان مطلوب بيت 3 غرف ببانكستاون أو تشستر هيل أو أوبن، يمكن يكون العرض السابق يلي ذكرته مناسب جدا، ما بعرف إذا كان الأخ عم يسمعنا وسجل الرقم. فإذا الأخ طالب بيت 3 غرف نوم ببانكستاون أو تشستر هيل، كمان في عنده ميتسوبيشي جالانس 2010 في 9 شهور ريجو، معروض ب$4,000، رقم الهاتف 0435777252.

Housing Commission للتبديل لثلاث غرف نوم دبل جراج شيد ثري تويلتس هو عبارة عن تاون هاوس بجرينايكا أصحابه حابين ينتقلوا على فيلا هاوس ولو كان غرفتين بضواحي بانكستاون كانتربري كمان في عندهم كنباية وكرسي جدد سعرهم الأصلي $5,000 معروضين $400 فقط رقم الهاتف 0403 353 833

أخ كريم عم يبرم على فرصة عمل يومي السبت والأحد يعني على الويك إند، بيقول أي عمل متاح أو متوفر ممكن يشتغل فيه. رقم التليفون 04-40-122-322. كمان مطلوب عامل يكون عنده خبرة بالمناقيش ويكون بيعرف على الكاستومر سيرفيس بمنطقة لونيا، ورقم الهاتف 0481446762.

معروض شقة هاوزينج للتبديل لغرفتين نوم، طابق أول عمره سنتين بحالة جيدة جدا، مطلة على فيو بساوث جرانفو. الأخت حابة تنتقل على شقة طابق أرضي أو فيلا هاوس بمناطق باراماتا، كارلينغفورد أو ويستميد، ورقم الهاتف 0402251014.

مستمعينا، هيدي كانت مجموعة من بعض العروضات، بتمنى تكونوا لقيتوا الشيء اللي عم تبرموا عليه. يلي ما لحق اليوم يسجل رقم التليفون بيقدر يتواصل معنا من بعد البرنامج لحتى نزودكم بالأرقام.

نوصل معكم لنهاية مشوارنا. شكرا لكل من تابعنا واستمع لنا ورسلنا من خلال الواتساب. ألف شكر كمان لكل يلي تواصلوا معنا تحت الهواء. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بالقرارات المهمة التمهل مش تردد، هو حكمة، لأنه الاستعجال والتسرع بخلونا ناخد خطوات غير مدروسة. فكروا بهدوء واختاروا الأنسب.

أنا سمر بودعكم على أمل اللقاء معكم بصباح جديد، بترككم مع عرض لأبرز الأخبار مع الزميل خضر يليه برنامج الحاجة هنادي. دمتم بخير وإلى اللقاء.

M2MFM Muslim Community Radio. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

لا يزال سوق الإيجارات في أستراليا يواجه ضغوطاً رغم تحسن طفيف في توافر المساكن المعدة للإيجار خلال العام الماضي، وأظهرت بيانات مؤسسة PropTrack ارتفاع عدد الوحدات المعروضة للإيجار ب 2.2% مقارنة بحزيران يونيو من العام الماضي. وعزت المؤسسة استمرار شح المعروض إلى النمو السكاني الفوري ونقص العمالة في قطاع البناء.